الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس.

0: الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سنة.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من أنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارة ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارة ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

الخير ستة تماما. صباح الخير لكل اللي سبقونا. اليوم بدي بلش بكل اللي سبقونا على الشغل. نحن بنبلش ستة برنامجنا بس في كتار ناس صاروا بشغلهم قبلنا. لكل اللي بعدهم على الطريق وعم يسمعونا هلأ 87.9، لكل اللي واعيين وعم بحضروا حالهم لحتى ينطلقوا على أشغالهم، من حييكم بنقلكم أهلا وسهلا لأنه عم تسمعونا وبلشين نهاركم معنا. أنا شربل سعادة ومع المخرجة ميلينا مثل كل يوم من رفقكم بصارت ستة قبل الكل. ما حدا بهالوقت صوته طالع على الإذاعات إلا نحنا، لأنه الوعي بكير والطلع على الهوى بكير بدها أربابة. مش هينة توعك اليوم 4:30، ومش هينة الساعة 6 تكون عم بتصبح بالخير المستمعين ويكون البرنامج مباشر مش مسجل. مش هينة أبدا. بلا، في ناس ممكن يعملوها شهر اثنين ثلاثة، بس سنين لا، مش هينة أبدا. موعد جديد من صارت 6 على إذاعة أغاني أغاني من هلأ ولل 7:30. أحلى الأغاني رح تسمعون من عند ميلينا، وأنا رح رفقكم، رح نسمع أصواتكم، نتصبح فيكم، نطمن عنكم، نخبركم أخبار إن شاء الله تكون اليوم خفيفة. بدي أتمنى لكم رفقة حلوة سوا نحن وياكم من هلأ ولل 7:30 بصارت 6. بس ما تنسوا أن صبحيتنا تستمر للعشرة، يعني 4 ساعات، لأنه على 7:30 بتنضم لألنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت.

احنا بنسأل على كل اللي بيسمعونا يلي بيسمعونا من اول مرة بلشنا بصارت ستة على الهواء، ولكل اللي جديد عم يسمعونا حبينا نطمن عنكم، كيفكن، شو اخباركن، كيف صحتكن، كيف الشغل معكن، قبضتوا او بعد اليوم 3 شهر، شو المشاريع اللي مقررين تعملوها بمعاش هالشهر، كيف نبلش نهاركن اليوم، وشو اول فكرة اجت عبالكن اول ما وعيتوا الصبح اليوم. يلا ناطر اسمع اصواتكن على 71 989 989. يلا ناطرينكم تشاركونا وتخبرونا عنكم أكثر، لأنه أحلى شيء ببرنامجنا هو هالرفقة الحلوة والمباشرة بيننا وبينكم. بعتولنا أصواتكم على 71 989 989.

0: نصيحة اليوم لكل اللي واعيين بكير وعم يسمعونا قرروا يبلشوا نهارهم هالقد بكير، ما تضيعوا طاقتكم بأمور ما فيكم تغيروها، استثمروا وقتكم بالاشياء يلي بتخلي نهاركم يكون احلى، بتخلي حياتكم تكون اهدى واجمل بكثير. الاشياء اللي بتحسوا ما بتقدم ولا بتاخر ما تعملوها. اوقات راحت البال بتبلش من قرار كثير صغير، قلبي دليلي انه اليوم المستمعين نايمين، ما في حدا واعي الا انا وميلينا، لأن اليوم نحن وجايين على الاذاعه ما كان في عجقه عطرات. يلا هات لنشوف مين واعي ومين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9. ريتا من الزوق، زوق مصبح، تحيه كبيره لك. أماني من فردان، يسعد صباحك. أبو شربل من فرن الشباك. لحويك من حصارات، هودي اللي هلأ بينوا عنا أنه واعيين. كمال بيضون من قطر، يسعد صباحك من الدوحة.
1: جو شربل ومالينا، كيفكم؟ لك يا عم نحن منضلنا واعيين لنسمعكم حتى لو ما حكيناكم، بالقلب دايما ودايما نحن على السمع. يعطيكم
0: ألف عافية، بونجورنا
1: لكم، لكل المستمعين.
0: رادية حيدر معك. شكرا رادية، تحية لك. قليلي نحن ونايمين بنسمعكم، نحن وبالتخت بنسمعكم. لم يمن شوي فات معنا على السمع.
2: صباحو صباحو شرق، صباحو مدينة. مين قال لك بعدنا نايمين؟ ان اجي انا تقريبا من الخمسة لربع قاعد بالسيارة والناطر لا تفتح الاذاعة.
3: اماني
2: حبيب القلب يسعد لي هالصباح، ان شاء الله يكون يومكم حلو يا رب.
0: تحية كبيرة لك فؤاد حولي، ما انا بستنفسكم لحتى نسمع اصواتكم. بولس من حصارات كمان يسعد صباحك. الحصارات كتار عم يسمعونا.
3: صباح الخير، انا واعي. حازم ناطر يسعد لي صباحك، لك للجميع منينا كمان. ما حي شرف فينا جربوا يعني برامج الصباحية قبل، ما ضاينوا عن جد سنة وقفوا 100%. ولا يشرب بعد ما قبضناش انه بعد ما لعبوا المكانات بعد العياد وهيدا، بعدين يوم يمشي الحال. يلا يسعد لي صباحكم، نهار مبارك مفضل للجميع على فرصة اليوم.
0: ولك فرصة نام يا لي. من صور، مين عم يسمعنا من صور؟ يا الله خضر عطوي، يا الله يا صور يا خضر، شو عم بيصير بصور؟ امبارح بالليل هددوا الحارة المسيحية، هلا في ناس قرروا انه يكونوا مسالمين، ما بدهم يشاركوا بالحرب، حرين. دخلت مخابرات الجيش امبارح وفتشت وما عاد عرف بالليل والله شو صار. طمنونا اهالي صور شو عاد صار امبارح من ورا الانذار للحارة المسيحية بصور. إليو عم يسمعنا على مرفق بيروت، تحية كبيرة لك يا إليو.
4: صباح وشربل، صباح ومالينا، كيفك يا شربل؟ مشتاقين لك، أجمل صباح بس نصبح بالإذاعة أغاني أغاني معك بشير مهنا متفربين.
0: بشير مهنا، ولك أجمل صباح وقت لما نسمع صوتكم بيكون رايق، ما في ضجة ومش طالع صوت الإذاعة قوية حدكم.
5: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 9 8 9 9 8 9.
6: موجو شربل، يعطيك العافية فاطمة على السماء طول من 6 للـ10، يعطيك العافية.
0: تحية لك فؤاد، ومرسي لأنه بتسمعنا. طوني من الأنطوناين عجلتون، تحية كبيرة لك. انتصار بألمانيا واعية، دادا بالحدد، أو طلعتوا على الصيفية دادا. يسعد صباحك شربول، وصباح كل المستمعين. أنا نهاري خلص وسهران وعم بسمعكم. معك خلدون من تورونتو، نهاركم سعيد وتضلوا بأمان. هيدي أحلى دعوة يا خلدون بكندا بتورونتو.

العالم انتو. مرسي مرسي فادي عون من الزعيترة. يلا بلش العد العكسي لرسيتال يلي عم تحضره يلي حضرته رعية مار فوق دعما للأهالي أهالينا اللي صامدين بالجنوب. الجمعة 12 حزيران ناطرينكم تحجزوا وتكونوا كتار فيكم تحجزوا لأنه كل ليرة بتدفعوها كل دولار بتدفعوه بهالرسيتال بيروح بالكامل بيروح المبلغ بالكامل لدعم الضيع الصامدة بالجنوب. مشكورين رعية مار فوقة بغدير. رسيتال كتير حلو رح بيصير بشاتو رويس بشنانعير على الساعة 8 المساء الجمعة 12 حزيران برعاية سيدنا يوحنا رفيق الورشة. وبيحيى رسيتال مجموعة من المرنمين من بينهم الفرسان الأربعة مرنمة كارين جعجع الشاعر نزار فرانسيس. رح بيكون في إطلالة مميزة للإعلام ماجد بوهدير. يلا ضروري ضروري تحجزوا ونكون عم نسند أهلنا بالضيعة الصامدة بالجنوب. فيكم تحجزوا من خلال تيكتينج بوكس أوفيس. ضروري ضروري كل السحر عندك. ما بدي وصيكم لأنه ولا مرة نطلب منكم شيء وبتخزلونا. بتبعد عينيكم على الهايكينج على ميروبا الأحد. نحن قلنا بيجي 40-50 لأنه الهايكينج 50 شخص 60 شخص ماكسيموم. جيتوا بالمئات من كل لبنان. مختارك فرد بيان وسيم سمير مهنا يسعد صباحك. تحية كبيرة لك مختارونا. كمان ولا مرة بطلب منك شيء وعصايد شخصي وبتقلنا لا مشكور. امبارح اتصلت بالمختار الساعة 10 بالليل كان بدي شيء منه. عاملين شباب هيك مجموعة من الشباب عاملين نشاط ب 27 حزيران بنادي ميروبا. طلبت منه هالباريير الحديد لأنه عنده كتير هو ودغري قال لي مقدمين 40 وحدة. مشكور مختار على الهواء. صباح وشربون. نحن دايما معك على السماء كل يوم. أحلى صباح لألك وسام علاء الدين. أنا على بالي على بالي. ناجي ناجي وين عم تسمعنا؟ أنا على بالي هرقش عم أرفق بيروت وين أو على ال أنت يا غالي. واو شو حلوة هالصورة. بعت لي صورة من البحر وجهة بيروت البحرية. ناجي بونجور شربة ومارينا. نحن بنسمعكم بالمطبخ كل يوم. أنا عم بعمل قهوة جوسي بس إن شاء الله تكون قهوتك يا جوسي لحتى أرضى عليك. كافي دو برازيل بليز. يلي بعد ما جرب الكافي دو برازيل مرة واحدة جربوها مرة لأنه أنا عندي ثقة أنه رح تعلقوا. إذا دقتوا الكافي دو برازيل أطيب بن موجود بالأسواق رح تعلقوا هلا. وهو الأرخص والأوفر. ليه الأوفر؟ مش الأوفر بس من ناحية الكلفة سعره. كافي دو برازيل إذا غير بن بتستعمله بالركوة 5 ملاعق مع الكافي دو برازيل مجبورين تحطوا 4 إذا 3 بتحطوا 2 دايما ركوتكن أنقص بملعقة واحدة.

0: هذا عم يسألنا إمتى الريسيتال. الريسيتال قلنا الجمعة 12 حزيران، يعني قرب الوقت. نحن اليوم 3 حزيران، ضروري ضروري نكون عم ندعم وعم نشجع هالريسيتال يلي بتنظمه رعية مار فوقة بغدير، بس هو رح بيصير بشاتو رويس بشنانعير، بيعود ريعه بالكامل لدعم الضيعة الجنوبية الصامدة. صباح خير شربون من الزيتونة باي، واو واو واو شو هالصباح وشو حلوة بيروت. شربون أكيد نحن ما بنشرب إلا كافيه دو برازيل، والله أطيب بن. ميرسي جوسي، هلا رضيت عليكي.
1: صباح شربول، صباح وصباح الخير. أنا دائما بسمع صوتكم أنا ونازل من الجبل باتجاه الدورة. يسعد صباحكم، تحية لكم على الإذاعة الحلوة.
0: أهلا وسهلا فيك طلال.
2: من صارة ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم يا أحلى ناس.
3: يسعد لي صباحك شربول، يعطيك ألف عافية. معك جورج من عاشور، تحياتي لإلك ولمدام ميلينا ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك جورج وبكل أهالي عاشور. يلا آخر فويس ومنروح على الصلاة، لأنه خلونا نبلش نحن وياكم نهارنا وصباحنا بوحدة صلاة، نقدم نهارنا للرب.
4: صباح الخير شربيل.
0: صباح
4: مليحة بلا. سألتني مبارح الكولونيل إلي شو بيقربك؟ والله ما بيقربني، أنا مثل مسنية من راس بيروت ومن قريتي بالزيت، هو مسيحي بس جدود كان في مصاهرات بيقولوا بين بعضهم مسيحي وإسلام، طلع قسم مسلم وقسم مسيحي.
0: لك يا ست مليحة، كلنا واحد، كلنا أبناء الله. وحتى بيت سعادة مرة على الهوى سألت مين عم يسمعنا بيت سعادة، اكتشفنا أنه في من كل الطوائف بيت سعادة، طلع كل العيال فيها من كل الطوائف.
2: معا نصلي،
0: المخرج أدون بوضاهر، تحية كتير كبيرة لك عم سمعنا أدو، من الأشخاص الكمان اللي عم يشتغلوا من قلبهم لإنشاء الريسيتال يلي عم نحكي عنه، يلي رح بيصير الجمعة 12 حزيران بشاتو رويس بشنانعير بكسروان. من بكفية منال عم تسمعنا ببكفية. نادي عبد الحي كمان بالشيتاوي، يسعد صباحك. مروان من علي،

صلاتنا اليوم لك يا رب نطلب منك انه بهالصباح المبارك تبارك كل مستمع عم يسمعنا وكل مستمعة، تعطيهم الصحة وتعطيهم القوة والفرح اهم شيء، انه ترافقهم بهالنهار بكل خطوة، تحفظ كل العيال وكل الناس يلي منحبهم، وتملي قلوبنا بالسلام والرجاء.

دايما حاضر معنا. لو ما حاضر معنا بلبنان كنا صرنا تحت سابع أرض على يلي عم بيصير فينا ويلي صار فينا.

اشتدت الصعوبات وكبرت التحديات بحياتنا، إيماننا مثل ما قلت ما لازم يتزعزع أبدا. يمكن بأوقات كثيرة نضعف، يمكن نتعب، يمكن نحتار، بس المهم ما نفقد رجانا أبدا وما نترك إيد الرب يلي دايما ممدودة لكل واحد منا. هو حاضر بكل لحظة، بالأيام الحلوة وبالأيام الصعبة، ووعده أنه ما يتركنا وما يتخلى عنا أبدا. خلونا نتمسك دايما بالإيمان ونكمل طريقنا بقلب مليان ثقة ورجاء، لأنه صدقوني مع الرب ما في ليل بدوم، بعد كل ضيقة في نور وفي فرح وفي فرج.

0: صباح الخير من جديد، واهلا وسهلا بكل يلي عم يسمعونا عبر اغاني اغاني. صلاة مقبولة للجميع.
1: شروط برنامج صارت ستة. اذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الامان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: إذا كنتم من بداية الحلقة يعني من الساعة 6 بلشتوا معنا، منرحب فيكم. وكمان إذا كنتم انضميتوا لنا هلأ، منقلكم أهلا وسهلا، أهلا بمحبتكم. شو بقولوا وين بيقولوا أهلا؟ بربك بشري، وأهلا برفقتكم الحلوة. إن شاء الله يكون نهاركم عم يبلش بأجمل طاقة وأحلى مزاج. كافيين سوا نحن وياكم لساعة 7:30 مع أحلى الأغاني من عند ميلينا، والمواضيع أكيد والمشاركات، وصبحيتنا للعشرة، لأنه 7:30 بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. خلوكم معنا، وأهم شيء ما تبخلوا علينا أنه ما تسمعونا صوتكم على 71 9 8 9 9 8 9.
2: صباح الخير شربول، كيفك شو الشباب؟ لي يونس لاخي عم تستفزنا، كلنا عم نسمعك واسم الله عليك، مش عامل لحالك حبيب قلبي. بونجور لك لملينا، نهاركم سعيد ان شاء الله.
0: نهارك اسعد لي، تحية كبيرة لك.
3: بونجور بونجور، كيف
0: بونجور،
3: شو اخبارك؟
0: كتر خير الله.
3: نحن عم رايحين معك من 4:30.
0: سم الله عليكم.
3: عيون التلاميذ على المدرسه، وعم بحكيك عن صبحك من عليا حبيب القلب ايوب عيد معك.
0: يسعد صباحك عيد ايوب، انتبه على هالكواع، مطيئون هالكواع بعليا.

خميس الإربان، خميس الجسد. كل المناطق اللبنانية بتحتفل بخميس الجسد بكرة أربع حزيران. من زحلة عروس لباع يلي من الساعة 5 الصبح بينطلقوا بكل شوارع زحلة، مدينة جوني محضرة احتفالات حلوة. نحن عنا بأعالي كسروان صارت العادة انه كلنا سوا منتوحد ميروبة وحراجل وفريا، كل سنة بيكون دور ضيعة. هالسنة خميس الجسد رح بيكون بحراجل، يعني نحن أهالي ميروبة منتجمع بأعالي ميروبة بمنطقة بسموها ظهر الشير، ومننطلق بمسيرة نحن وأهالي حراجل وأهالي فريا وصولا إلى كنيسة سيدة الوردية بحراجل.

0: البول.
1: صباح النور.
0: انا اذا في شركة بيروت معك عبدالله الرائد، بس اذا انا ونذا من الشركة عم نقطش كتير.
1: كلنا عم نقطش يا عبدالله. هي وقفت على الإذاعة. فريد يسعد صباحك، شو انبسطت بميروبا الأحد؟
2: صباحو يا قمر، يا هلا القمر اليوم جورج حبيب. والله هذا المختار يا معلم يا استاذ، هذا مختار المخاطير، هذا دينامو المخاطير. نهار مبارك وسلام خاص للمختار الحلو وسيم مهنا.
1: تحيه لك جورج. جورج بحرقنا يوم من فيترون، يوم من دير القمر.
3: يسعدني صباحك خي شربيل وصباح مدام ملينا، عم بحكيك من الحازمية طالع على مدينة الشمس بعلبك.
1: يا الله نيال قلبك. وبحب وجه
3: تحية وبقول عقبال المية لهيفا، هي مديرة الرحلات أبو رامي عندي، إن شاء الله بتضل منوري رحلتنا يا رب.
1: مديرة الرحلات
3: عقبال المية.
1: حلو هالبوست، بتضل تقدر.
3: بحب عايدة وجه لأحلى عدية عن طريق أغاني أغاني.
1: يلا عمل لها حفلة اليوم ببعلبك.
4: آه يا حلو
1: شربول، انتو البانادول يلي بتروقولنا اعصابنا. احلى صلاة للبنان معك سناء من الروشة. الله يحميكم والله يحميك يا سناء.
4: كل ما انا حدك مرتاح
1: يا احلى من الصبحية على الروشة، وتكوني حملك بفنجان الكافيه دو برازيل بايدك. يا ويلي شو حلو.
4: عم بقبله عم بنغرم بعيونك
1: تحية لكل المغرومين.
4: المغبت عني بيشتاق يا غايب غايب، أنا قلبي دايب.
1: شو هالآدم
4: فيكو خايف تبعد أكتر وتسي.
1: كسر الدنيا بدبي بحفلة التويوتو سي بستار سيستم بدبي أوبرا.
5: صباح الرواء وصباح هداية البال لكل المستمعين. صباح النور وصباح الخير لك شربل، معكم سامي من الضاحي.
1: يسعد صباحك يا سامي، تحية لكل أهلنا بالضاحي الجنوبية لبيروت.
6: بونجور شربل، بونجور ميلينا.
1: بونجور.
6: نحن ببلش نهارنا شربول بالصلاة معك، وإن شاء الله ربنا بيخلصنا من هالأزمة اللي نحن فيها ويحل السلام بوطننا. جورج من الحدد.
1: ان شاء الله يا جورج ما بده يحل السلام. لكن امبارح بالليل شهداء وجرحى واضرار كتير كبيرة بمستشفى تبنين. بمستشفى هودي شو لهم ذنب الحرب؟ خمس شهداء و28 جريح بالليل بقلب مستشفى، من بينهم طبيب وموظفين بالمستشفى، ممرضات وممرضين بمستشفى تبنين الحكومة بالجنوب. شو هالإجرام؟ هودي شو ذنبهم؟ خمس شهداء و48 جريح بقلب المستشفى بالليل، هودي منتصف الليل تقريبا. منتصف الليل على القد

برج الشمالي دايما انا بستند بالارقام ل مركز عمليات مركز طوارئ عمليات وزارة الصحة التابع للوزارة. بالبرج الشمالي بصور شهيدين من بينهم طفل و33 جريح. بيعبى هالضيعة الحلوة كتير يلي بحبها كتير وعندي أصدقاء. المخرج أكرم قووك بدي حييك ونايم بعبى ومقضى أيام بعبى. 3 شهداء و5 جرحى.

0: الحصيل الإجمالية للعدوان يعني بثلاث أشهر على الأد من 2 أدار لمبارح تقريبا شي الساعة 5 3468 شهيد 3468 شهيد و 10577 جريح. الله يشفيهم والله يرحم كل الشهداء. هودي عدد المقاتلين على الجبهات يلي ما في بيانات رسمية فيهم. يا الله لحويك اللي شربوا الغلطانين اللي عبولوا عنك انت البنادول انت الوحش. مرسي انت وحش الهوى. بيحصارات عم يبعثوا لي كمان بمناسبة عيد الجسد رح بيصير في تطواف بالأربان المقدس على طريق عماوس. حلو هالتصميم. من رعية سيدة البيدر بحصارات مرورا بمرتق للشمات مفرق كنيسة مارجريس بالرموت. يي بتتذكر الرموت مدينة مرة طلعنا طعشينا بالرموت. بمرمامة بعبيداتي كمان مرمامة مفرق سائد الخدش. هو دي كله ماشي عم تمزح؟ لا أكيد بالسيارات. وصولا إلى مدرسة القربان الأقدس ببيت حباء. يلا شو بحبها المدرسة وهالرهبات رهبات القربان. شو عنا ذكريات بهالمدرسة. كنا نخيم كل صيفية كل صيفية عندهم. برمى كلها ماشي هالمنطقة. اليوم فاز اليوم مش بكرة. ما بكرة يا زلمة خميس الجسد. اليوم الأربعة 3 حزيران الساعة 6:30 المساء المواصلات مؤمنة. في سر القربان ربي معي مدى الأزمان. يا الله ما أهضمك يا سحر يا ميلينا بدي أبعتلك الصورة. سحر قاعدة على البلكون وين بأي ضيعة سحر بعتيلي أي ضيعة لأنه في طبيعة خضرة حلوة. حاطة الطاولة وركوة القهوة وفنجين الشفة ومش بس مصورة الركوة مصورتلي الظرف الكافي دو برازيل. يا الله ما أهضمك يا سحر. يا ميروبا لا حبيت عمتك بالحي عنا مدينة. تعي فوتي تعي فوتي شوفي عم بلا بلك ليك هودي بلا هيدا اوتيل المونتانا بالوجه. بشرفك في احلى من الصبحية بميروبا يا سحر. سحر عرفتي وين ساكنة مدينة وين محلات الاسبادرينات شوز اول طابق قاعدة على البلكون عم تعمل صبحية وعم تسمعنا. سلام لك يا سحر. أحلى صبحية مع أحلى عالم. ثالث طابق. الكافيه دو برازيل وصل على ميروبا. بتعرفي سحر بعد شوي بيفتحوا حدك لافاندا ماركت عندهم كتير وعم بيوزعوا بالجملة فوق بالمنطقة. لافاندا ماركت.
1: على شو بعدك بتحبه على شو على شو
0: على شو بير يوسف مونس تحية كبيرة لك أبونا على شو يسعد صباحك الله يطول بعمرك ويعطيك الصحة.

0: عمي شو هالمؤسسة الأزة للمعدات؟ مش معقول. اللي خبرتكم هديك الجمعة بدي مسكة لبوابة البناية بمسكة حديد. عم بسأل وين ببيعوا مسكات؟ قالت لي ميلينا شباك عند الأزة. ميلينا ذكرتني جد تلفنت لمؤسسة الأزياء للمعدات، سألتهم قالوا لي ولو أكيد يعني عيب تسأل هذا السؤال على التلفون.
1: ضايع يمكن بجماله وبحاله موهوم، مش شايف حدا قبال ولا عنده هموم.
0: أنا محظوظ أنه ما دفعت حقه
1: وبحاله موهوم. ناسي اللي قبله.
0: شو بيخطر عبالكم من معدات وخرضوات؟ شو بدكن؟ كل اللي بيسمعونا اللي عندهم جراجات، الجراجيست علب المفاتيح مفكيت براغي، شو بيخطر عبالكن بمؤسسة الأزة للمعدات؟
2: بونجور شربيل، بونجور مراي. اليوم عنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع، انيت سبراي بويا برش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان $1
0: $1. مؤسسة الأزة للمعدات بسد البوشية المدينة الصناعية على جاليري الاتحاد كمان بجديدة المتن على أوتوستراد سن الفيل وعلى الدورة شارع مستشفى مار يوسف. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 03-386-322. كمان نادي عم تقلي بمناسبة عيد خميس الجسد يعني بكرة بتنطلق مسيرة صلاة من قدام مزار القديسة ريتا بالكفور، بفتح كسروان على الساعة 6 المساء وصولا إلى كنيسة مار شربل وأخته برابيا. تختتم المسيرة بالذبيحة الإلهية، يكون مقبول يا رب. شادي صوايا يسعد صباحك، اشتقنا لكم كثير عملي ونحن كمان شادي.

لكل اللي معنا على السمع, اذا كنتوا على الطرقات ببيوتكم باشغالكم, يسعد صباحكم يا احلى ناس. لكل اللي قرروا يسرقوا ساعة ونص هيك الصبح يسمعونا, واذا كنتوا بتبقوا للعشرة كتير ممنونين لكم منكم, لانه بس توصلوا على شغلكم بتقدروا تضلوا تسمعونا وتسمعوا ميراي ومن قلب بيروت من خلال الابليكيشن. في كتير طرق, يعني بتفوتوا على الجوجل, بتكتبوا على الجوجل اغاني لايف, بيطلع لكم كذا طريقة تسمعونا. غسان خروز من عين الرمانة, فادي فريفر من ميروبا, يسعد صباحك يا فادي, تحية كبيرة لك. لوين غادي؟

شاء الله يا رب اليوم مش صباحكم بس كل نهاركم بيكون مليان مليان فرح وتفاؤل وبتسمعوا أخبار حلوة. الموفامبيك تحية كبيرة لك، مشوار طويل يعني بتسمعنا كل الطريق من ميروبا على الموفامبيك. كريم بوراس من نيحة الشوف، يسعد صباحك.

كل حدا عم يسمعنا وعم يشرب كافيه دو برازيل من سلم عليه، بس يلي عم يسمعنا وعم يشرب سيجارة ما رح سلم عليكم. كل النهار بتروقوا بالكم بسيجارة اوكي، بس هلأ الساعة 7:45 ممنوع، ولا جماعة الأرجيلي كمان.

بلش يروي له عود عقل ما تشهينا الأرجيلة قبل الضوء. بيت فغالي زياد زياد عم بقلي صاروا نص علبة اوعى ما تزعلني منك. موجو شربول يسعد صباحك رباح عبد الله تحية لك يا رباح. شو بتقربك يلا كنت عم بقرأ عن الممثلة اللبنانية الأصل ضرب كتير هلا بأمريكا بيت عبد الله يلا شو اسمه

0: جول كمان يسعد صباحك. جورج عطية من باريس كمان عم يسمعنا عم يشرب متة. جورج راح بالمتة للآخر، أثر جورج لأنه من المختارة. شوف تحية لكل إخواننا الدروز، كتير طيب المتة الصبح كتير، ومش بس الصبح بكل الأوقات.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: كمان ألين بعينه من ميروبا يسعد صباحك.

جماعة قديش طلع عليكم موتور فوتير موتور؟ $155 أنا طلع علي. هودي شيلوا منهم أسبوع كنا مسافرين. كيف لو كنا بلبنان كنا دفعنا $250.

0: بسأله لمحمود، بقول له محمود ليش فاتورتنا على قد عالية؟ بقول لي عندكم كتير مصروف، كتير عم يسحب المطار عندكم.
1: يا ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات.
0: شربول خليني ركب لك طاقة شمسية بترتاح من الاشتراك. ايه والله بدها، اذا هيك مكمل كل الصيفية كارثة.
1: الوحدة في ليلة تلحنها سبع مرات
0: وتقولها اللي دفع 10 دولار. شو 10 دولار؟ لانه مركب طاقة. لا والله بدي ركب طاقة خلص.
1: متروحش تبيع المية
0: بحارة
2: السقاي. يعني كيف واحد على بكره بينطر زقزقة العصافير
0: والبلابل
2: والطبيعة الحلوة والنهار الحلو؟ نحن نوعها على صوتك، انت دواء، انت الروح بترد لنا اياها. قد ما يكون واحد يكون معصب ترد لنا الروح. انت يسعد لنا صباحك واحلى صبحية عنا.
0: تحية لك ست انعام من عبي. اللي اعطيكي رقم ميلينا تبعتي ليهن على تليفونها، تعرف هي مين مجوزة، تعرف قيمتة. لأنه ملينا دايما بتكسر، شو بقولوا بمقديفة، كل ما تشوفني طالع طلوع بتكسر لي، شو هيك بقولوا، بتكسر لي مقديفة. هي مجدلاني بدرب السيم دفع 40 دولار. يعني كيف عم تدفعوا هيك؟ بتضوي شمع بالليل؟ شربول صباحكم أغلى صباح، صباح الورد والياسمين. مرسي أم مازن، أم مازن من بيروت من كورنيش المزرعة.
3: أخيك أستاذ الكيفر، والله في جي القهوة على البلكون من كافيه دو برازيل والسياسي كلها تياسي. سهيل منصور بالمنصورية.
0: كله على الافية سهيل، بس المهم يكون كافيه دو برازيل، هيدا أهم شيء. شربول انت الحسون. ميرسي ادال حسون.

0: مدام ميلينا هي السند. فهمت. ميلينا اليوم نعسانة. ميلينا بكي شيء انت وائل كفوري متخانقة انت وياه؟ خيانة طول عمرها قرار اف
1: اكتر حدا فاهم روح
0: ما الى عذر
1: حسيسك حركة صعبة لما
0: يبكي بس ناس بتخون هيك بدون انتباه على هبل
1: اكتر حدا فاهم
0: بتعرف انه بتدمر حياتها
1: حسيسك حركة
2: أربون صباح الخير
0: يا هلا
2: كيفك يا حبيبي
0: اجوا الجيش
2: يا لك وللمدام
0: اجوا المخابرات عليك
2: شو بدك تعمل دولة ما شاطرة غير تقرض هالشعب لا حسيب ولا رئيب
0: حسيب عم يسمعنا
2: كرمال المطير او ننو عملوا له جمعية للمطير ودفاع يا فقير يسعد صباحك الكوبرا
0: ليك يا كوبرا شو هالبوطة الحرامية كلهم سوا قشة لفة مش قادرين يزيدوا لنا ساعات التغذية يعني صار رح نصدق انه متأمرين علينا مع اصحاب الموتورات هلا بيكونوا نايمين هيك لنقول عنهم كلهم كذابين كلهم بوطة كذابين الكذب بيدمهم على الشعب صباح الخير شربول دو نسرين لك نسرين بعتت لي فاتورة الموتور قدي طالع عندك
1: يا قلبي كان مالي ومالي سحرني بحصة
0: نسرين 25 دولار فاصلة 86 يعني شو بتعملوا لحتى بتصرف هالقد ما اسمها مافيا المولدات
3: دو شربل دو نجور ميلينا صباحك احلى صباح معك يا شربل يسعد صباحك ادوار من الدكوان
0: ادوار كان صوتك ينخر بدينتنا نخر لك يومين الفويسات مش مزبوطة بدك تزبط تليفونك اذا بدك تشارك قال لي شربول ميلينا هي السند قال لي عم اقول لك هيك كرمال ما تنيمك برا اليوم لا ما بتعملها ميلينا بس انا بضوي القضوي والبراد نحن البراد والفريزر والساحة والغسالة والأظان والسشوار والفير الله يسر بتكونسيون هلا بتعمل فير بس نفل ملينا شو في لي ماتر توني نهرة بدي له بونجور لأنه عم يتصل فيه على الهواء ما فيه رد تحية لماتر توني نهرة يلا أول راديو على الأخير

0: مين حاجز لواحد واثنين اب بالفورم دو بيروت لحضور النجم وائل كفوري؟ والله كلهم عملوا لي شربول لركب طاقة شمسية وريح راسك ونام مرتاح. تفضل. $54 مين فاتورته $54 عم يبعثوا لي فواتير المطارات. رالف
1: بونجور انا روهان رايح من الويزة على كفر شيما. حبك انت ومريم.

0: انت اللي كنت بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان اللي جيت سلمت علينا لأحد. يلا ناطرك جوابنا، انت المهضوم يلا قلت لمنينة بدي قوم هيك اكمشو بخدود قد ما مهضوم مع عجعجين تعجعج، قلت بدي قوم بوصو، قلت لها قومي.
1: انا كنت بجلسة الخوابي
0: بكفر دبيان. وليك يا عمي في اهضم منك انت، كثير مهضوم. يلا هذا الاحد رايحين كمان.
2: اخبارك ايه حبيبي؟ طمني عليك حبيبي.
0: اذا حابين تكونوا بمطعم جلسة الخوابي هالاحد والسبت والجمعة وقت اللي بدكم، فتحوا التراس الصيفي الاحد، كثير حلوة الاجواء عندهم، عم بتكون أجواء فنية بامتياز وأجواء راقصة مع الفنان غازي نجم، بيبرم من طاولة لطاولة غازي ولا أهضم من هيك. حسيب عم بيقلي حجز بمطعم جلسة الخوابة، وميشيل خليل كمان من ميروبا حجزه بمطعم جلسة الخوابة. عم بيقلي حسيب أطيب أرجيلي بمطعم جلسة الخوابة. هلأ وقفت يا حسيب على الأرجيل ليش؟ لقمتهم قد ايه طيبة؟ لقمة بيت مثل ما قلنا، روكوز روكوز الحي كمان كان فوق. عن جد بمطعم جلسة الخوابة قاعدة على هالتراس بتصير تسرح لبعيد، نظركن بيسرح لبعيد، صوب بسكنتا، صوب بقعتوتا، صوب بقعتة كنعان، بس ميروبا ما بتبين. حسيبه هدلة حجزه بمطعم جلسة الخوابة لهالأحد.
3: بونجور شابر، نهار مبارك، استعدت لكم زي ما انا عم بسمعكم. انا رايحة على الأخوية، نهار مبارك، صلى الله جميعكم كلكم كلكم، حبكم كلكم كلكم. عمال الشامي
0: تحية لك يا عمال، صلي لنا بهالأخوية. شو بتعملوا بعد الداس؟ بتعملوا صبحية؟ خدي لهم معك ظرفين بن كافيدو برازيل للستات الأخوية. شي مرة بدنا نعزمك تطلع لعنا على ميروبا، والله عنا ثلاث أخويات كثير قوية ميروبا، كثير بيعملوا نشاطات، الحبل بلا دنس وسان تيريز وقلب يسوع. انتو شو اسم أخويتكم أمال؟ ملينا ما عم تقبل معي تفوت بالأخوية بميروبا.
4: وسكنة فين يا عنيا؟
0: إذا بدها تفوت قالت لي بدي أحمل الراية، وما بيخلوها تحمل الراية.
3: نحن الحبل بلا دنس مرة بالشهر بنعمل نقمة محبة سوا، بنجي بالدورة مش حمودة نست مال يوسف.
0: طب ليه ما بتعملوا شي رحلة؟ تعملي رحلة للستات الأخوية بميروبا، عنا كتير بيعملوا رحلات الأخويات، وطلعيهم على مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. هيدا رقمه 03-5543-32.
3: نحن
0: شو صار معك يا أمال؟ فإذن 03-5543-32 هذا رقم مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. الأسبوع الماضي كان عندهم عرس، مش معقول شو حلو على التراس عندهم، ما في لزوم تزينه، الزينة طبيعية منه وفيها. تقعدوا تحت الشجر، عن جد مناظر ولا أجمل من هيك. شو طريقة أمال لحتى أقنع ملينا تفوت بالأخوية؟
3: نعمل نشاطات. التانية كنا عند البطرك، والنهار الأحد طلعنا على حريصة صلى لبنان. كنت شي يا رب.
0: طيب بعد زيارة مزار سيدة لبنان بحريصة كملوا على مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان، أحلى قعدة. شربول أنتوا عندكم بالجبل بيختلف سعر الكيلو وات، بيصير أغلى. إيه دايما من 700 متر وبالطالع بيكون أغلى، لأنه بيعتبروا ما بيكون في يا مروة كثافة سكانية. لا نحن على العداد، حدا عم يسألني أنتوا على العداد أو مقطوعية؟ خير أمال.
3: نفسة الخوايب بتجنن دايما. انا طلع ليا كذا مرة. يلا الله كريم.
0: طب يلا خد الستات الاخوية نهار الاحد تعملوا زياح فوق بس عجيبوا الرأي معكم.

0: ريتا مراد عم تذكرنا بكرة شوف فاتورتك هالشهر شربول بس تبلش تدور الاي سي. إن شاء الله بيحترق الاي سي عنا.
1: بونجور شربول، بونجور مليلة، ميرسي على الإذاعة، أغاني أغاني اللي دلتني مطرح الفرر بالسبتية المولندور.
0: اخباره لأصحاب مش معقول اصحاب الا لأمال. أمال رايحة على الأخوية هلا بالحبل بلا دنك بمريوس ببرش حمود. مرة بعتلنا زياح العضرة، عمل لها زياح العضرة لأمال. يلا بعتلنا يا أم الله بصوتك، بس فيك تقولها بالأرمني. طلع عباله يرتل يا أم الله مرة صحى على الهوى.
2: صباحو صباحو شربول، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: كتر خير الله.
2: خليل معك بخصوص فوزير الموتور. ايه ولا نارو كوا عاد عن انه هيك، مش بس تبع الجبل بيحسبوا فوق 700 متر، احنا على الساحل يعني انا ما ببعد شوي، قلت لك 200 عم انكور، ما في دقيقتين حتى يعني فشخة عم انكور سي فيو عم يحسبنا على فوق 700 متر ومين مكان يعني قش لفة عم ياخدوها. ايه
0: يا لطيف،
2: بنسأله بقول انه في عنا مدكب ليت وخبريات وهيك.
0: ايه
2: شو بدنا نعمل؟ نهارك حلو، ميرسي كثير شربول.
0: نهارك كمان انت ان شاء الله بكون حلو اليوم. خليل بوغاريوس، مين راح عند الفولت ماكس؟ يعني شو هالفولت ماكس؟ دوخين العالم كله الفولت ماكس. مين جرب أخذ سيارته عند الفولت ماكس؟ شادي خوري صاد صباحك، مع أنه أنا زعلان من الدفاع المدني بس أنت رح وجه لك تحية، بس من المديرية زعلان، زعلان كتير مش شوي، لأنه يلي أنا عامله مع الدفاع المدني مش هيك بيعملونه.

0: انا قلت لهم للمديريه انه ما راح اجيب سيرتكم بقى على الهوا. إلي مرشا دفع $120. إيه شو بهمك أنت للوس؟ بيعرفوا أنه خيك الإعلامي أنطوني مرشا بيقبض عملة خضراء وبيقبضه من المصدر من أمريكا، مش مثلنا مهلهلين ومعفنين. يفوق أنطوني سلم لنا عليه. والله ما عم بحضر تلفزيون، ما عم بحضر أخبار، ما عم شوفه، شوفه على السوشيال ميديا ولعة مثل العادة. عن جد أنطوني مرشا كيف وصل على هالموقع الحلو كتير بخبرته بشطارته، تحية له. بارح كان بعشاء المراسلين بالبيت الأبيض، بعت له قلت له انتبه من شي لا سمح الله مش رصاصة، هذيك المرة قوصوا عليهم العشاء السابق. جرب، سألتكم مين جرب الفولت ماكس، ما حدا جاوبنا. حدا جرب الفولت ماكس لسيارته؟
1: بونجور شربل، بونجور ميلينا، كيفكم اليوم؟ ميح، إن شاء الله يكون هاركم حلو، حبيت صبحكم. بيير معكم
0: بيير كريدي، سعد صباحك، تحية كبيرة لك.
2: سربو Asfazazin pare khosya komiyazni.
0: يكون مقبول يا اسحاق، بس ما فهمت شي، بس اكيد عم ترتل. هذه ام الله، بس مش هيك لحنا.
3: لو تسأل عني مرة يا مأسي،
0: سألوا مرة واحدة عن الفولت ماكس على الدورة او بطبرجة او ببعبدة او بزحلة صيدا طرابلس، خدوا موعد، خدوا سيارتكم
3: كتير غيابك.
0: مثل ما بتدللوا حالكم وبتهتموا بصحتكم، كمان لسياراتكم حق عليكم. زيارة واحدة لعند فولت ماكس وصدقوني بتريحوا موتور السيارة، بتصير كأنه عم تتنفس بكل رياحة. بصير الموتور يحرق الكربون مثل ما لازم، بتحافظوا على التلوث، بتحافظوا على بتخففوا من التلوث، بتحافظوا على البيئة، وأهم شيء بخف مصروف البنزين. فولت ماكس خدوا موعد لسيارتكم، ما بدها وقت، من 30 ل 50 دقيقة بحسب قوة المحرك. رقم 7885 1177، 7885 1177. هيدا رقم الكول سنتر، هيدا الكول سنتر للفولت ماكس، وبتاخدوا موعد بالفرع اللي بدكم اياه. يلا جربوا الفولت ماكس واعطونا خبرتكم. هيدا ابو جريج صاحب الفولت ماكس.
4: صباح يا جربول، يعطيكم العافيه.
0: يا جورج كيفك؟
4: انا الي من ايام الكورونا لا بعرف كهرباء ولا بعرف موتور، بالشغل كله طاقه شمسيه، والبيت عندي طاقه شمسيه وعلى فرضها.
0: ولك يا ابو جريج، عم نحكي عن الفولت ماكس، بتحكينا عن الكهرباء وعن الطاقه الشمسيه، خبرنا شيء عن الفولت ماكس، شيء نصيحة منك لكل المستمعين. جورج حنا صاحب شركة الفولت ماكس.
5: مش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال يا حبيبي قلبي مات.
0: هاي شربول من رودريغو شرب الخوري من الروزير المنصورية، تحية كبيرة لكم.
5: وانا صبر الضهر وانا حالي صارت حال.
0: يلا قريبا قريبا البطل يسمعونا تلاميذ المدارس ومنصير نشتاق لهم.
5: والحالي صارت حال يا حبيبي
0: قلبي
5: يا حبيبي يا حبيبي.
0: كريم بوراس عم بيلي شربول، أنا من زمان تكيت الساعة، سكرت ساعة الدولة وشلت الموتور وركبت طاقة شمسية وارتحت منهم اتنيناتهم. اف اف، كفي لوحدة الطاقة الشمسية؟
6: ايه خربول، انا من زمان صراحة من أيام كانوا على يسوع الملك. أنا عندي صديق مروان
0: الفولت ماكس
6: عملتها من جمعة أنا. لا في فرق يعني فرق، كانت تعمل معي السيارة 120 صارت تعمل معي 160. لا سديني جماعة منهم كذبين ما بتكب مصرياتك، بس كل 20,000 بدك تعمل لها الحفلة.
0: الحفلة جيب معك دربكة ولف وجيب سماهر راخصة سماهر، عمل لها الحفلة انت بمطعم جلسة الخوابة للسيارة. لا يا كوبرا لا نزعتها يعني 25,000 كيلومتر اذا بدك، في منهم بيعملوا كل سنة حسب الموتور، حسب موتور السيارة، ما هيك جورج؟ مهران كمان مهران فوت قل له لمعلمك اليوم لمزع على شربل انه قل له السلام، قل له بقول لك شربل سعادة السلام على المعرفة، قل له هيك للبوس عندك فوت قل له بقول لك شربل سعادة السلام على المعرفة. صارت الساعة 7:07 7:30 على الأد بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهواء مع أقوى برنامج صباحي من قلب بيروت.

0: تربول فولت ماكس بيرفكت لا سيارته. مين عم بقول هيك؟ مروة. مروة جربت الفولت ماكس؟ قلتي لهم انه انت من اغاني اغاني، من عائلة اغاني اغاني. يلا بلشتوا تتسوقوا وتستفيدوا من العروض يلي عاملينها مطانوس تريدينج. شو بيخطر عبالكن؟ تشيكن بايت يلي عم نحكي عنهن، مثل الفخذ للدجاج، كانوا عم تاكلوا بروسد، مثل الفخذ للدجاج من الشوكولا، محشي شوكولا كريم ومكون من الشوكولا والحليب، كتير طيبين. بيك رولز، وهلأ البيك رولز مواكبة للمونديال رح يتغير الكافر، الكيس من برا بس من جوا رح يبقى الأصلي، بيك رولز المصنوع من القمح والمشوي. أنا بدي شجع البرازيل والله، لو خسروا، لو كل مرة عم يخسروا. عاملين عرض كتير حلو لمطانوس تريدينج، إذا بتتسوقوا من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com كل $30 بينزل اسمكم مرة بالقرعة، $60 مرتين، و$60 بصير كل شيء بتطلبوه فري ديليفري. مواكبة للمونديال بينزل اسمكم بالقرعة كل ما تتسوقوا $30، ورح بصير السحب بنهاية المونديال على جوائز كتيرة، بلاي ستيشن، بي اس 5، موبايلز، فاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100. ما تنسوا فأزن كل $30 بينزل اسمكم بالقرعة.
1: لما بعت الفويس بيربول كنت أنت عم تحكي عن الكهرباء، شاركنا بالموضوع. بخصوص الشاب اللي حكي معنا هلأ أنه وفر سيارته
0: الكوبرا،
1: مصروف البنزين، هي فعليا يلي بيصير هي بتنضف السيارة، مثل شخص عم يدخن 5 علب دخان، وقف دخان بلش يعمل سبور، نفس الشيء لما السيارة بتنضف
0: ترجع
1: على مصروفها الطبيعي. يعني مش لما نكون عم نبالغ ونكون واقعية، وكله هذا ببين بالأرقام معنا على سكانر بيفور أند أفتر. ويعطيك ألف عافية.
0: والأرقام واحدة بتحكي عند فولت ماكس بكل فروعاتها. برافو شربول برازيل، وبس طول عمرهم الملوك، بيضوا باخر فترة.
2: بونجور شربيل، بونجور شربيل، انا رايح العب مع الفقات بالقطو، وبي رايح يشتغل بالبابا تبعه.
0: واو،
2: انا توني زجاج، وبي اسمه بابا جيت، واما اسمه ماما سيمونة، زين خي اسمه زين.
0: الله يحميك ويخليك لأهلك. هذه صورتك اللي حطتها البابا على التليفون، ليك شو مهضوم.
3: هاي شربيل كيفك؟ أنا اسمي مارسلينا وبدي غني لها غنية وائل كفوري. شفتوا عم فرق بيته لحكاني ولحكيته، شفتوا عم فرق بيته لحكاني ولحكيته، بس ضلوا يتطلع في عيونه ما تركت عيني، شو مشتاق لي حسيته.
0: آه يا هالصوت الحلو. صباحو شربول، انا مبدئيا انا مع البرازيل، بعد الغياب لما فات يوم او يومين. مبدئيا بس مش ليلى، مبدئيا يعني مش كتير مقتنعة، بس مبدئيا. وقال كل ما بتسمع وائل كفوري بتتذكر روميو زيادة الله يرحمه. سيلا كمان، سيلا مع البرازيل. 40 منتخب رح بيشارك بالمونديال هالسنة بدل 32 منتخب، ورح تكون الفترة طويلة أكثر من شهر، من 11 حزيران ل 19 تموز. أكيد البرازيل وبس. مين الياس عوكر؟ والله الياس من عوكر، الياس عساكر. سربول أنا مع الأرجنتين ومصر. يوسف يوسف بسمع. أيوة أنا كمان عندي وفا، بسمع عم تقولي شربول. لا أنا عندي وفا للبرازيل، لو خسرت أنا مع البرازيل، وأنا كمان لو خسرت البرازيل وإن شاء الله تربح مع البرازيل أنا كرمال ملينا، لأنه عندي مبدأ عندي وفا.
2: هاي شربيل كيفك؟ انت منيح؟ انا منيح، انا هلا رايح على المدرسة، وانا كمان مع البرازيل ومع فريق الحكمة. انت بالباسكت مع مين؟
0: انا بالباسكت مع كل الفرق اللبنانية، ما بدي نزعله من الحكمة، لأنه كنت مع الحكمة، بس الحكمة يعني كتير عم يقطعوا بمطبات، منضل نشوف حالنا بفريق الحكمة، وأكيد نشوف حالنا بفريق الرياضة يلي عم يبيضها كل مرة، والهومنتمن الهومنتمن منو هينين أبدا. أنا مع فريق التضامن حراجل.
1: صباح شربول برازيلي ومش للعظم، للنخاع الشوكي.
0: بس بتعرفوا أنه أنتوا عارفين أنه المباريات، يعني أنا يمكن إذا بدنا نحضر البرازيل بدي أسرب على الإذاعة بلا نوم، أو بيجي أنا وملينا بنحضرهم هون، لأنه رح يكونوا بأوقات ما بينسبونا يمكن. بعد وصلين ملوك الصمبا وبس بيقولوا المستمعين، رح ينبصوا منا هلأ اللي بيسمعونا بالسفارة البرازيلية، أستاذ جان ومدام جيرالدين، تحية كتير كبيرة لألكم. على تصور أسألوا على الهواء أنتم مين بتشجعوا؟ برازيل وبس. والله هلا بحس اذا بروح بدي اخد فيزا تروح مع ملينا على البرازيل بيعطوني دغري، بدي ضل اقول انا مع البرازيل.
4: بونجور، احلى صباح مع احلى شربل، معك زينب الحاج.
0: زينب تحيه كبيره لك. يلا مين في مامانات؟ بقولوا مامانات ماما عم يسمعونا، بعد عندهم ولاد صغار وبيستعملوا لهم الكوش. يلا مين جاوبوني على 71 9 8 9 9 8 9.
2: بورتغال وبس والباقي كله خس.
0: نحن رايحين على البورتغال، عرفت شي؟ رايحين ب30 ويمكن قبل، رايحين مع 51 مستمع ومستمع، رايحين على إسبانيا كمان. يلا إسبانيا كيف عم تتحضر لزيارة قداسة البابا؟ مش معقول بمدريد زرعوا لك الأحواض الزهور، يعني لحد التروتوريت على الطرقات بزهور أصفر وأبيض، عملوا أعلام الفاتيكان على الطرقات، كتير عم يتحضروا بطريقة حلوة. يلا مين في شي ماما بتستعمل لولادة بعد اللي بتحط لهم الكوش؟ هلا اسأل ما تستحوا، كل اللي عم تسمعونا وتبعتونا فويسات وبتروحوا على الجاردوري، مين بعد بحط كوش؟ بعتولي. بدي دلكن على كوش كتير مهمين إيطالية. سربول أنا بستعمل الكوش، موا كله موا. لا بدي شي ولد، بدي في شي ولد عم يسمعنا بروح على الجاردوري وبيقول أنا بحط كوش.
5: جاوب عن مرتي، لأنه مرتي بعد نايمة مع البيبي، أنا عم بستعمل كوش. كوش نوعه ويه؟
0: في شي ولد عم يسمعنا بروح على العين. شو هالبيبي بعت لي صورته، الله يخلي لك إياه.
2: أنا
0: أنت بتلبسي نمرو 5؟ بعتت لي نمرو 5. هو كيف يكون على الأرقام أو على الوزن؟
6: قولي أنا حبوش
0: يا الله ما هضمها. رايحة على الجردوري وحطت تيتين روز
5: على الرقم وعلى الوزن يعني.
0: برافو. يلا هلا بدي ادلك على شربول بيكون على الرقم وعلى الوزن. ميرسي نعطلولي. يا الله عم يصلوني صور الولاد اللي رايحين على الجردوري وحاطين كوش. بدي ادلكن على براند نوعية كوش جديدة حفاضات صارت موجودة بلبنان بالصيدليات وبالسوبر ماركت. فازوا اسمها بيبي لاند. براند كوشات جديدة موجودة بلبنان مصنوعة بتكنولوجيا إيطالية. أسعارها كتير كتير كتير مقبولة. يلا الأسبوع اللي جاي انطرونا رح نصير نربح. كل يلي رايحين على الجردوري عم يسمعونا هلا بحطوا كوش. بدنا نربحكم كوش ببلاش. جمعي لك شوية كوشات مالينا. عن جد البيبي لاند مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية الايزو. يعني عم نحكي هذا الكوش بينباع بدول كتيرة بكل دول الخليج العربي. يعني اذا بتحطوا هذا الكوش بيصير معكم كتير مصاري بشكل الخليجية بس تكبروا. ما بيعمل حساسية على الجلدة ومن مميزاته بقلبه فيه مثل حبيبات بتمتص الرطوبة وبتمنع القطن انه يصير يتجمع على الاطراف على جنب او على جنب واحد. هلا الاهم انه صار موجود البيبي لاند. احفظوا الاسم اطلبوه. موجود باغلب الصيدليات والسوبر ماركت على كل الاراضي اللبنانية بأسعار جدا مناسبة ومنافسة. للاستفسار عن أقرب نقطة بيع للبيبي لاند هيدا الرقم 76-665-759 76-665-759. إذا ما لحقتوا تعرفوا وين موجود البيبي لاند لتجربوه لأولادكم بعتولي واتساب على الرقم التاني 03-777-9-6-9. أنا ببعتكم رقم البيبي لاند. يلا هترعموا الجولة شوف وين بأي صيدليات إذا بتعرفون أو قريبين على بيوتكم. رح جرب. هي عند نانسي صديقتنا دكتورة نانسي على نهر الموت. تحية لك نانسي وتحية لجوزة ماتر سيزار. تحية كبيرة لك. بزن عند فارماسي نانسي على نهر الموت بتلاقوا عندهم كتير بيبي لاند. الميلاد بصيدلية الميلاد اسمها الميلاد بزوق مصبح. وين بتصير ملينا؟ انت خبيرة بالصيدلية. بأنتلياس عند مزهر صيدلية

الروضة عندهم كتير كتير محلات. شو بدي أعد لعد وصيدليات؟ انتو خدوا رقمون احكون كل الأمهات اللي عم يسمعون احكون على هيدا الرقم وبقلولكم وين أقرب محل أو صيدلية ببيع أو سوبر ماركت. 76-665-759 بيبي لاند. واو إيهاب، إيهاب بعت لي الصورة أنه اشترى البيبي لاند. وليك يا عمي شو هالإيهاب، ليك شو مهضومين هالكوشات.

0: mult. Go Germany.
1: Yalla, ma Almania.
2: اليوم اذا عنده فضول منه انا مارع فضول احنا نقرب له نيه
1: للاولاد. ايه بس قبل تلفن، ما تروح دغري بدون ما تلفن. اعطيك الرقم وقل لهم انا ساكن بالمنطقه الفلانيه، رقمهم الكول سنتر 76 665 7 5 9. بس 76 665 769. هيدا رقم البيبي لاند، كتير رخيص ونوعية إيطالية. لازم نجيب نجرب لبيبي يوسف يوسف. يلا عم يصلوني صور الأولاد، ما أهضمهم. يلا بعتينه على الجاردوري. قدي عمره الأشهر، في شهرين يمكن. سارة صبي أو بنت يا سارة؟ زلعان مثل القمر.
3: خلى للدنيا حلوة حلوة يا رب.
1: لك عيونه يخزلعان. سارة قليلة إذا صبي. صبي يخزلعان. شو مهضوم فافي فادي. بسط فادي فرايفر هلا.
3: هو ملوك الأحسن.
1: فادي يخزلعان. شو هالعيون؟ مين عيونه هيك كبار؟ أنت أو جوزك؟ والله شو هالكوش البيبي لاند بيعبي الراس.
3: مهما صار وشو ما صار منضل الأساس منضل.
1: والله إذا ما عملنا هيك وتهبلنا شوي كيف بدنا نمرق هالوقت؟ فادي طالع على بي عيونه والله، وعم بتقولهم بكل ثقة ماما سارة.
4: بونجور شربيل، أنا تريزا وخي إيدي من قلك بونجور، ونحن أكيد مع البرازيل.
1: لك في حدا مش مع البرازيل؟ هلا في حدا طلع مع ألمانيا بس.
5: حسكوس هيا أو مامي سعادة.
1: لك يا ماريا، أنت من بيت سعادة؟ من وين؟ ماريا سعادة بتحط كوش. قد عمرك ماريا؟ شو مهضومة ماريا؟
5: أمي تو
1: ده. يلا إن شاء الله بتشيل الكوش قريبا. إلي للماما بدي جرب البيبي لاند يلي عم يحكي عنه عمو شربل. بالغلط فت بالفويس، رح يطلع مع ألمانيا.
6: خي نحن كلنا ألمان، نسيتوا 7-1 بال2014؟
1: بلا، قبل ما أتعرف عملينا كان عم نحضر الماتش ورايحين ولابسين كلنا أخضر ومثل المهبيل وخسروا. كنا عم نحضر بال حد ال شو اسمه ال بروفنسيال، كان اسمه البيروز على البيسين. أديل قالت عن جد البيبي لاند بيعبي الراس. جربي أديل اليوم لشي حدا بالحي عندك أو بالضيعة بفترة. في حدا بفترة بحط كوش؟
7: يسعد صباحك يا شربل ومالينا، الله يدعمكم ويصير بيتكم عامر بالولاد يا رب.
1: يلا ان شاء الله قريبا. ميرسي لك ليلى. هيك الكوشات ببلش.

0: بونجورك شابولا، بونجورك بلينا. لا انا مع المانيا، معكم مدام انطوانيت.
1: انطوانيت عم نمزح. جورج لوباري، انت طبيعي تشجع فرنسا.
2: شربول انا اياد اسمه للكوش، كان بعد 30 40 سنه عوزه.
1: ما في للكبار بس. استعمل كيس نايلون لانه بيبي لاند مش عاملين للكبار. اول سؤال سالتهم لحتى امن اخرتي.
3: صباحو شباب، صباحو، كيفك؟ انا كنت بعمل بوقت المونديال، كنت بعمل راسي هيك
1: ما حدا
3: عمل بلبنان، بس تركت الفوتبول، تركت احدى الفوتبول من زمان.
1: مش معقول، ملينا عامل علم البرازيل، شايل شعره على الاخير بالمكنة وعامل علم البرازيل ملونه على راسه. مهضوم اللي بيعطوك الجنسية البرازيلية انت.
4: اي شارويل، كيفك؟ منيح. انا مع قريب برازيل، يا بير وحبيناته الكل معه.
1: منيح هيك بين باري والبرازيل. شربول مديري أتشو قد ما عم بيدع علي حصير حطكوش قريبا.
5: شربيل بونجور مالينا، الله يطعمكم يا رب. أنا مع اللي بيربح. أريتا معك.
1: برافو عليك يا
5: يسعد صباحكم.
1: ريتا، شو عاملة هالويكند؟ والله طالعين أنا وميلينا ننام بجوار الدير حد ما شربل فوق، اخدين شاليه. مين بيطلع معنا؟ في أربع شاليهات هن، حتى الشاليه اللي اخدينها كبيرة، إذا حدا بحب بتناموا معنا بأوضة تانية، بس ما تكونوا بتشنخروا بالليل. يلا ريتا ناطرك، بتطلعي معنا هالويك اند على جوار الدير، ترتاحوا من الضجة ومن العجقة، وبتسهروا وبتتعشوا وبتزوروا الدير ماشي بعيد عن ضريح مرشربل، 10 دقايق ماشي، دقيقتين بالسيارة. اسمه جوار الدير المشروع، حتى فيكم تطلعوا تعملوا بيكنيك نهار الأحد أو بنص الجمعة. تاخدوا عندهم مش ضروري شاليه، عندهم زون للبيكنيك. هيدا رقمهم 03-141-104. كتار بيطلعوا بيزوروا ضريح مرشرب الأحد وبيحتاروا وين بدهم يتغدوا. فيكم تاخدوا غراضكم معكم وتعملوا باربيكيو عندهم. 03-141-104. اسمه جوار الدير.
5: واو واو، شو حلوني لكم يا شربل، أحلى نومة بتكون بمشربل. عن جد عن جد. هالجمعة عندي عرسين، عندي نهار السبت عرس ونهار الأحد عرس، إن شاء الله كل
1: أيامنا. الله يعينك، الله يعينك على الزومارياج، عرسين. شربل خالد من لحفد عمل الشربول، إذا نايمين بعناية تعوا اشربوا أرجيلة. أخدين شاليه بجوار الدير لنتعشى ونسهر، بدنا نترك الشاليه ونروح على لحفد. نزعتها شربول. يلا صار الوقت لحتى ترفقكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. شرب الضو من فترة بعده بحط كوش. قدي عمره شرب الضو؟ تعرفي أديل؟ تعرفي لشرب الضو؟ يلا خلص وقتنا مالينا. مين بس حتى ما يزعل حدا، صباح الخير شربول، أنا مع ألمانيا. أميغو جو شمعون مع ليك جو حبيبي، يلي بيطلع على مطعم زهر التفاح بيكونوا كلهم برازيلية، يلي بيطلع على ميروبا على زهر التفاح كل سبت بيكون مع البرازيل. شربول فيك تبعت لي؟ أكيد أنا اللي فيه أبعت. المستمعين عم يطلبوا رقم البيبي لاند. يلا بس بدي أختم بسرعة. يلي ما لحق ياخد رقم أي معلن فيكن تبعتولي على 03-777-969 وأنا ببعتلكن كل الأرقام اللي بدكن إياها. 76 هيدا رقم البيبي لاند، 76-665-759 هيدا رقم. رفق ليكن لمدة ساعة ونص بس، أكيد هلأ مكملين للعشرة مع ميري مع برنامج من قلب بيروت. وقت غير الموجة بدي أتمنى لكم أوقات حلوة كتير معنا. أديل عم يسألك, عم يسألوك بتعرفي فيلا جوا بفترة؟ هلا خلص وقتنا, إذا بدك سألني على رقمي. هلا فإذا رح تترافقوا مع ميراي لمدة ساعة ونص, مرسي لكل اللي سمعونا ومرسي لكم لوفائكم, لأنه كل يوم كل يوم ما بتسمعوا إلا أغاني أغاني من الست الصبح وللعشرة. ميلينا يعطيك العافية. أكيد أنا رح أرجع لقيكم بعد شوي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع آخر الأخبار مع ميراي. وقبل ما أختم بس بدي أذكر المستمعين لكل اللي هلأ عم بحضر بيوته الصيفية بالجبال, ما تختاروا إلا بريمو دهانات. بريمو صناعة لبنانية بكل فخر. يعني امبارح عم بحكي أنا وفادي نجم صاحب الشركة, قلت له بدكم تمرقوا إنه صناعة لبنانية, قال لي وبتشدد بكل فخر لأنه عم بيجيبوا من برا ماركات كتير بويا, بس الصناعة اللبنانية هي رائدة بالعالم العربي. فبكل فخر بريمو, وشجعوا الصناعة اللبنانية واطلبوا بريمو من كل الوكلاء موجودة بكل لبنان. مرسي ميلينا, باي باي.
6: كنتوا مع صارت ستة, اعداد وتقديم شربل سعادي, اخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: ثماني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
1: من قلب بيروت.
2: نحن أولاد ناس ومع الناس.
3: أنتوا أحلى عالم.
4: كل يوم بسمعك.
5: أحلى صباح ومعكم.
2: خلينا نروح إلى الربح.
6: مكرونة بلحمة.
2: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
3: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
2: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي؟ أي مود؟ يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
7: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق أنت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

الخير. صباح النور لكل المستمعين. بونجور، أهلا وسهلا فيكم. اليوم يوم جديد رح نمضي نحن وياكم اليوم الأربعاء. يا ويلي النهار، اليوم نص الجمعة، اليوم 3 حزيران 2026. تحياتي وين ما كنتوا، أكيد بلش النهار يلا بالهم والتعب والعجقة والمشاكل وال وال وال وال طول فيها الول. يعني تعرفوا انتو مثلي وانا مثلكم اكيد، لانه انا بشبهكم يعني وانتو بتشبهوني. الناس وانا تعبت من الكلام الكبير والشعارات والحكي، خلص تعوا تنفوت على شي بسيط وشي حلو كتير. صباح الخير للناس اللي يمكن ما بعرف امبارح كان نهار مسهل ولا لا، كان عندهم ألف هم براسهم رغم كل شيء، قاموا اليوم وكفوا.

يعني بدنا نضل أكيد مع الأمل، لأنه مش دايما بيجي على شكل معجزة الأمل يعني، بس أنه أكيد أوقات بيجي على شكل فنجان قهوة حلو الصباح، ما بعرف كلمة من حدا منحبه أو حتى شعور أنه اليوم يمكن يكون أحسن من امبارح بشوي شوي شوي. عقولة بطرس مثل هاي القصة الصغيرة بتقول انه كان رجل ماشي كل يوم بنفس الطريق، كان يشوف شجرة يبست وصارت هيك بلا ورق، وكل يوم يقول خلاص يا الله خلصت هالشجرة، انتهت ماتت هالشجرة. مرق الخريف ومرق الشتاء وضلت واقفة مثل ما هي، بس بأول الربيع طلع منها براعم خضرة صغيرة. ساعتها هالزلمة فهم انه الشجرة ما كانت ميتة، كانت عم تتحضر لبداية جديدة. يمكن نحنا كمان هيك أوقات منمرق بفترات منحس فيها أنه عم بيصير شيء، أنه تعبنا عم نروح على الفاضي، أنه الأحلام تأخرت، بس يمكن الحقيقة أنه نحنا بمرحلة تحضير لشيء أحلى جاي بالطريق.

لهيك مستمعينا إذا امبارح ما كان مثل ما بدكم ما تحكموا عن نهار جديد قبل ما يبلش، يعني ما تقوموا من الصبح تقولوا يا الله النهار دخيل الله ما إلي جلادي وما في شيء منيح بهالنهار، ما تحكموا عليه، يمكن هيدا النهار حملكم مفاجأة حلوة خبر منيح ما بعرف، انه يمكن سبب صغير يخليكم تبتسموا.

وتذكروا دايما انه الشمس كل يوم بتطلع من جديد، مش لانه ما في عتمة، بل لانه العتمة ما بتدوم.

0: شارفيل حايبه لينا. لينا اشتقت لك من امبارح لليوم كثير هالقد. بعدين جمالها جاي لمالينا اليوم بحقت. واو واو اكيد حطق لي موري انا اكيد عم بيدوس مالله وجهك. يلا قبل ما نروح على الأبراج أكيد كتار من المستمعين ناطرين الأبراج. بدي لكم أنه باكس كافي بعد شوي بيفتحوا أكيد هني موجودين بجديدة المتن. بدي خبركم خبرية أنه اليوم افتتاحوا لكبير بريفون. هني موجودين على بولفار ريفون وسموا المطعم بريفون. هيك مع الأصحاب جمعة حلوة بمطرح واحد إن كان بجديدي أو بريفون. هيدا الباكس كافي أكيد أكلات طيبة بتجنن. مش بس بأنه بتروح بتشربوا نفس أرجيلة وبتقعدوا أصحاب وهيك، لا أكلاتهم بيجننوا وصار عندهم بلا دي جور وفيكم تطلبوا من الباكس كافي من خلال توترز. رح أعطيكم رقمهم لباكس كافي 01-87-38-30. طبعا هيدا الرقم بجديدي جديدة المتن 01-87-38-30.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: بلش مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة جيدة لتنجز أمور كنت مأجلة من فترة طويلة. طبعا حاول أنه تعطي دايما الطرف الآخر فرصة للتعبير عن رأيه، فالحوار الهادي بيفتح لك بوايب كتيرة. برج الثور بتشعر اليوم بحاجة لبعض الهدوء والابتعاد عن الضجيج. تكتشف أنه الراحة النفسية أهم من الركض وراء كل التفاصيل. برج الجوزاء الأجواء اليوم بتناسب التواصل واللقاءات والأحاديث الممتعة. بيوصل لك أخبار هيك بتفاجئك شوي، أو يمكن بيوصل لك فرصة كنت ناطرة من فترة. برج السرطان بتفكر كتير بالمستقبل وببعض القرارات اللي بتخص العيلة أو البيت. اليوم مناسب لوضع خطط عملية بدل الاكتفاء بالتفكير. برج الأسد روحك الإيجابية بتلفت اللي حواليك وبتكون اليوم مصدر تشجيع للآخرين. عندك فرصة للقيام بخطوة جريئة أو تجربة جديدة بتضيف الحماس ليومك. العذراء يوم مناسب للترتيب والتنظيم وإنجاز الأمور المتراكمة. ما بعرف عندك شيء خزينة بدك تضبها مثلا بمحيطك المهني، انتبه للتفاصيل الصغيرة لأنه أكيد بتصنع فرق مهم. برج الميزان بتسعى اليوم لتحقيق التوازن بين واجباتك ورغبتك بالاستمتاع بوقتك. أكيد عندك ناس وأشخاص بحياتك بضيفوا طاقة إيجابية ليومك. عاطفياً الأجواء بتميل لللطف والرومانسية. برج العقرب ثقتك بنفسك بتساعدك على لفت الانتباه لقدراتك. الصراحة دايما مطلوبة لكن من دون قسوة أو اندفاع. برج القوس اليوم بيحمل لك رغبة بالتغيير وكسر الروتين. بتفكر بخطة جديدة أو مشروع بالعمل. كون مستعد لفرصة تحتاج لسرعة باتخاذ القرار. برج الجدي بتشعر انه الوقت مناسب لوضع اسس قويه لمشروع او فكره طويله الامد. يفضل انه تنظم شوي المصاريف، يعني ما تتسرع بالالتزامات الجديده. برج الدلو اليوم رح تلتقي باشخاص بيشاركوك الاهتمامات ذاتها. ما تتردد بعرض افكارك بثقه. اليوم بيحمل لك مفاجاه او تواصل لطيف بينعش المشاعر. برج الحوت الاجواء مناسبه للاهتمام بنفسك وبراحتك النفسيه. حاول عدم تحميل نفسك أكثر من ما بتقدر. عاطفيا كلمة حنونة أو مبادرة بسيطة وحياتك تعمل فرق كبير بعلاقتك بمن تحب.

0: يسعد عليكم مواليد 3 حزيران، هابي بيرثدي، ان شاء الله يا رب الصحة والنجاح والأمان وراحة البال.
1: صفات مولود اليوم.

ثلاثة حزيران من برج الجوزاء، وغالبا بيجمع بين الذكاء، حب الكلام والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف. عندهم فضول مش طبيعي تجاه الحياة، بيحبوا يعرفوا عن كل شيء، لذلك نادرا ما بيكون حديثهم ممل. اجتماعيين كتير، سريعين البديهة، بيحبوا التغيير والتجديد، بيحبوا التواصل والحوار، بينجحوا بكل المجالات، عندهم سرعة للتعلم، عندهم خفة ظل وحب الاستكشاف.

0: التواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: يا ويلي شو وحد الصباح يا ويلينا، ولعتيها.

الغنية وانت قاعد على البحر. هلا انا وجاي على الطريق ظلمك شوي كبير بالعمر. انا بمشي بجي على الطريق البحرية قاعد حاطت كفه على ايده والله قلت بقلبي هيت صف هالسيارة وانزل اقعد حده واسمع اغاني من ملينا. في احلى منا؟ يلا تعود هنروح. مين طالع عبيله يروح هلا يقعد على البحر؟ يلا خبروني قولولي.

0: انا كلكم يلا مشوا نجيب بولمن ما فينا شو بدي يطلعكم معي بالسياره ما بتساعوا كلكم بتعرفوا صرت فكر يمكن هيدا الشخص اللي شفته انه بتصور كان عم يعمل شيء بسيط كتير انه يقعد بس لا اكتر ولا يسكت يطلع بهالبحر هيك بس بهالبساطة يعني هلأ في اشياء كتير ممكن عم تكون عم تمرق براسه تعب سنين ذكريات ناس راحوا حياة اشتغل فيها او حتى لحظة هدوء نادرة ما عاد يلاقيها بالبيت لا مهضومين انا معي بيك اب طب شو بدكن احلى من هيك يلا يلا منروح يلا انت شو فريتا بس
1: انا يا ريت فيني روح على البحر
0: يلا مشي شو عندك بدكن تروحوا على البحر كرمال تهربوا من شو من التفكير من الروتين وفي ناس بتروح كرمال تتذكر وفي ناس ما بدها شي بس بدها تكون موجودة قدام شي واسع ما إلو نهاية الحلو انه البحر إلو تأثير غريب يعني ما بيحكم عليك ما بيسألك ما بيقاطعك بس بيخليك تفكر يلا نشوف
1: اروح اقعد وانسى كل شيء
0: شفتوا بينسيك كل شيء
2: شايف البحر شو كبير
0: يا بطله يا سلطانه بدي سميك السلطانه هو يا
2: شايف السماء شو بعيد
0: ليكم بدنا نروح على البحر بس بدي اقول لكم شغله كلكم لازم يكون معكم جليموري كوزمتكس اكيد لان اول شيء بدنا نحط اكرام من جليموري ما بقدر لكم شو هالاكرام رائع انا عم بروح على البحر والاكرام اول شيء لازم يكون بشنطه من جليموري كوزمتكس رائع بجنين وبعدين معي التانينج اويل من جليموري شو حلو يا ميلينا ياي عباز دو كاروت بعقد يلا هلا قام جديدة نزلت من جليموري بدي اياكم تفوتوا وتشتروا وتاخدوا هالقام الحلوة الرائعة من جليموري للصيفية جليموري براند تليانية عم خبركن عنا على طول موجودة بلبنان وبالإمارات وبالخليج طبعا مكوناتها طبيعية أسعارها بتجنن يعني فيكن تشتروا كل شيء ما بيطلع بحق يمكن كريم أكيد براند كتير قوية صدقوني أنا عندي كتير براندات قوية ودافعة حقها كتير اليوم شلتها كلها جنب وبس بدي استعمل جليموري تابعون على انستا حطوا جليموري اندرسكور كوزمتكس عندهم واتساب فيكم تطلبوا كمان على 71-80-74 او فيكم زوروا موقعهم جليموري كوزمتكس.com بس ما تنسوا حطوا برومو كود 10 لتحصلوا على 10% على كل برودكت تشتروا من جليموري إذن رح أرجع أذكركم بي واتساب جليموري كوزمتكس 71-80-74

0: خلبطها يعني بالمي طبالبتو، عرفتوا كيف؟ يعني بقلك الحكيم لو شو ما بيك تزال على المي، لو ما بتعرف تسبح بلبط. هاي بلبيت
1: وسمع هاي الغنية.
0: يلا خلينا
1: نسمع. بصراحة أنا بحب روح أقعد على البحر، بقدر هونيك أبكي ما حدا بيشوف دموعي.
0: يا ويلي ياسمين شو بنا اليوم؟
2: وأجيب سنة.
0: لا ما بدنا نروح نبكي أبدا. زياد من الإمارات لطبعا صاحب شركة جليموري، أهلا وسهلا فيك. ما بقدر إلك لا زياد، شي كتير. أنا بحكي اللي بقلبي وبحكي بكل صراحة، ما عندي أبدا. كل البرودكت من جليموري رائعين، برافو برافو.

0: بونجور ميرو، شو رايك تماما؟ انا اليوم فرصه ويلا بركي انا مشي معك اليوم على البحر، انا فرصه اليوم مر من الاصوات العزيف عن بعيد هون، شو بدي اخبرك؟ شو بدي اقول لك؟ امبارح حضرت لك مقلب كان عاملين لك اياه لو كيفين كم سنه ولا اروع من هيك ردت فيها عن يا ميرو، عن جد انت ولا اروع من هيك. يسعد صباحك، بتمنى للجميع نهار امن يا رب. مجدلين من صيدا دبسين.
1: مرسي مجد لهني، وين شفتوا على يوتيوب؟ اكيد عاملين معي مقلب كانوا ما بيفهم، بس نسيته بتعرفوا، نسيت بس بتذكر الشيء يعني. موجودين لامس بايد، المهم انه نضل سوا يعني، هيدا اهم شيء. نحكي ونخبر ونفشفي شو اللي بدكن ياه، شو ما بدكن. انا دايما بقلكن حكوا طلعوا اللي بقلبكن. مش دراما، في بعض المستمعين عم بيقولوا لي شو قصة هالدراما، انه في ناس بتبكي قدام البحر وفي ناس بتشكي وفي ناس اكيد هول مشاعرنا احاسيسنا، هيدا الانسان كتلة مشاعر واحاسيس.

0: شو رأيكم إنه بدي أخبركم عن متانوس تريدينج؟ طبعاً هلأ صرتوا تلاقوا مستلزمات الحيوانات الأليفة، شوفوا هيدا البيت اللي عندي شو حبهم، قولك شو حبهم كل نهار، نصحت شي 3 كيلو حد منهم هيئتهم بيحبون كتير البيتس. تانوس تريدينج استوردت 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا أكل للبسينات وللكلاب. هلأ عندهم دراي فود استوردوه من إيطاليا، عندهم من وزن 2 كيلو لل 20 كيلو. حتى الويت فود كمان موجود، تريتس باتي من ليتوانيا. بس الحلو دايما انه تانوس تريدينج بيوقف حد الناس حقيقة كتير. ما تنسوا انه بس تتسوقوا بسعر الجملة، عم تستوعبوا معي، بسعر الجملة من خلال الويب سايت tanostrading.com. ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15 لحتى تستفيدوا كمان من ديسكاونت بنسبة 15%. يعني انتوا عم تشتروا بسعر الجملة كمان فوقهم ديسكاونت 15%. طبعاً مستمعين أو فيكم تتسوقوا بالواتساب لمتانوس تريدينج على 03-92-92-83. وهلأ كل ما بتتسوقوا $30 بينزل اسمكم بالسحب على جوائز كتيرة، MP5 تليفونات بلاي ستيشن فاوتشرز بقيمة $100، شي بياخد العقل. أكيد هيدا كله بمناسبة المونديال، يعني ما بيترك تانوس تريدينج مناسبة مش معقول إلا ليكون أحد الناس. يلا فوتوا على tanostrading.com وتسوقوا، ورح أعطيكم كمان ارجع رقمهم فيكم تتسوقوا أكيد بهيدا الرقم على الواتساب 03-92-92-83.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، صارت 6.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح، صبحكم أنا ومدامتي
2: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت 6.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
8: ما عاد شارف ينزحني
9: من الرب ويا سن الفيل.
10: بحكيك من الضاحية الجنوبية
11: الضمور. معك رودي من وقت الياس.
12: معك عبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
1: صارت 6 مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: دخل شربل علينا.
1: أكل شربل التفاحة.
0: أنا قلت بدي جاوبني شيء.
1: زكتيني بأيام المدرسة. بونجور.
0: بونجور. ليك شاطر بالأعراب.
1: إيه ولا غلطة.
0: بشرفك. يعني
1: غلطة.
0: يعني بتعرف تحرك.
1: مش بس حرك يعني إيه بالأعراب إيه ما بحرك.
0: والله برافو. برافو. كل المذيعات بحركوا بحركونهم.
1: أكيد. في ناس. وكتار من الريبورترز خصوصا ما بيعرفوا المفعول به.
0: المضاف الفاعل.
1: لا الحمد لله
0: صعب. هو صعب
1: الحمد لله. كنت كتير شاطر بالعربي كتير كتير.
0: واضح يعني مبين. شو طمنا؟
1: أنا لا ياريت منستعمل اللغة الفصحى. أنا ما بحبها كتير لأنه تقيلة على السمع. أنا بحب اللغة اللبنانية المحكية قريبة من الناس وبيفهموك أكتر.
0: أكيد
1: بالأخص يعني هيك بتوصل لكل المستويات اللي عم يسمعوك. لشو؟ وأنا بزعل كتير مع انه انتبه بيعطونا. انا بس كنت بالام تي في كانوا يعطونا الملاحظة يعني اللي بيدربونا انه كوني اقرب من الناس. بتفاجأ بس يطلعوا بدي تقلب اللايفات الريبورترز بيطلعوا بالفصحى وبيصير اوقات ما بيلاقوا الكلمة بيقولوها بالدارج وبالعكس يعني طلعوا باللهجة اللبنانية.
0: انا بقول يمكن
1: المحكية
0: ايه بس
1: واوقات في كلمة اذا بتخديها بالفصحى بتعطي تقل لجملتك وتماسك للجملة ايه. اجمل بكتير بس مش بالفصحى وما بتعرفوا تركبوا.
0: ليك مش اوقات هني بيقولوا لكم انه لازم تحكوا؟
1: لا لا ولا مرة ولا أوكي. مرة. وبعدين بتفاجأ حتى هون فتحتي لي مجال قول بالنسبة لمراسلي الجديد يلي انا بحضرها وتحية كبيرة لهم وكتير شاطرين بس يعني عندهم محط كلمات يعني بطبيعة الحال يعني في كلمات بعدوها 50 مرة بدي تقل وهن بحسوا حالهم لانه عم يشتغلوا عم بيركبوا جمالهم بالفصحى بدهم يجربوا ما يغلطوا قدر الامكان
0: شنيك بيستعملوا
1: يفتشوا على يفتشوا على اذا بدك على كلمات وعلى وبدهم يوصلوا المضمون اللي بدهم يوصلوه
0: طبعا
1: خلص احكوا بالدارج بس اكيد بالدارج كيفك شو اخبارك وينك لا انه
0: الدارج
1: نحن معكم مباشرة من الجنوب من بلدة فلان اللي عم تطلع لا شو بالفصحى ما انا امي الله يرحمها قاعدة عم تحضركم يمكن بالمقبرة او ستة هي عم تنقل العدس والحمص انه مين بيحضر تلفزيونات بالنهار ليه بدكم تحكوا بالفصحى ان احنا عارفين انه جايين انتم من خلفية ثقافية وخريجي كليات الاعلام بلبنان بجامعات عدن لا شو خلص هودي اخذتهم بالجامعة نزلوا على الارض لعند الناس
0: لتكونوا اقرب للناس
1: يعني تصور انت عم تقولي لهم صباح الخير
0: اهلا وسهلا
1: هنا
0: بكم
1: هنا اذاعه مالي
0: اغاني اغاني
1: اغاني اغاني الاذاعه الاولى
0: هلا ايه.
1: حلو اذا بروموسيون عم تسجليها حلو بالفصحى بتعطي تقل بس انت كتحكي بالفصحى مش
0: اكيد
1: حلو.
0: لا اوكي شو شربول كيف بدك تبلش هيك تنشوف
1: يعني من وين بدي بلش ميراي
0: ما بعرف
1: يعني 5 شهداء و48 جريح حودي بقضاء صور اذا بدك من بينهم طبيب وموظفين بمستشفى تبنين الحكومة نتيجة غارات شنل العدو الإسرائيلي الطيران الإسرائيلي بعدوان متواصل وغارات على مثل ما قلنا على مدينة سور وقضاء حرام حرام شو عم بيصير بمدينة سور حتى أكيد تبعتي صار في إنذار بالليل للحي هن مسمينه الحي المسيحي بمدينة سور هالحي اللي بيطل على البحر كنت عم تحكي على البحر هالحي اللي بيعبق بالتاريخ وبالجمال يعني هو الحجة الإسرائيلية انه في عناصر من الحزب هربوا واختبقوا تخبوا بالحي المسيحي الجيش اللبناني تدخل وفات والناس هربت من بيوتها وحتى مديرية المخابرات بدنا نحييهم يلي كمان يعني جربوا يسكروا كل ما داخل الحي المسيحي طيب إذا مزبوط هيدا الخبر في ناس ما بدها الحرب ميري ما بدها تساند لا فلان ولا عليتين فكفوا عنهم يعني زيحوا عنهم ما تدخلوهم بحروبكم يلي ما قلن علاقة فيها يعني ما بعرف يعني ليش عم بيصير هيك يعني بينتقدوا مثلا أنا بطلع بقول كنت اليوم عم بحكي عن ريسيتال عم بيصير دعما ل الضياع الصامدة بالجنوب. هودي الدولة تركتهم، دولة كل اهتمامها، وأنا معهم 100% بالناس يلي قاعدة بالمدارس وبمراكز الإيواء. اليوم جايين على الإقليم، فيها عاملين حملة كتير كبيرة ومدرشو. بس هودي الناس المحاصرين بس رفضوا يفلوا من بيوتهم لأنه ما قالهم ذنب بيلي عم بيصيروا حرين. أنا حر، ما بدي ساند إيران، وما بدي أنا واجه عدو كتير قوي وخبيس وما بيتأمل له، لا بدي حركش بوكرة ببير. قاعدين مسالمين. طب رميش هي دغري على حدود، على حدود دغري دغري، عين قبل بتفوتي ماشي بتجزر على إسرائيل. لا بدكم تفوتونا بحروب، وإذا هني ما فاتوا معكم يعني هني عملة، لا فشرت برقبتكم، هودا أنضف منكم كلكم سوا. في ريسيتال أنا اللي عم بحكي عنه دايما دعما، ما بقدر قلك ميراي قد في تجاوب، الرعاية كلها عم تعمل دعايات لهيدا الريسيتال اللي أطلقته رعية مرفوقة بير جوزيف سلوم، تحية كبيرة لإلك، لازم يكون معنا قريبا ويحكي على الإنجاز الكبير، لأنه الناس مش عم تشتري البطاقة $20 و$30، عم بتكب $100 و$200 حق البطاقة هي من عندها، لأنه عارفة وين رايحين هودي المصاري. دعما لأهلنا يلي باقيين بالجنوب اللبناني ورافضين يفلوا، بس هن محاصرين ميراي،
0: معلوم
1: محاصرين
0: ايه
1: يعني.
0: اكيد
1: يعني بدك اذنات لحتى تقدر ليوصلوا لهم القوافل المساعدات. فريسيتال بدي اذكر رح بيصير ب 12 الشهر ليله جمعه الساعه 8 المساء بشاتور ويس بشنانعير، ونحن بيشرفنا انه الفتره الصباحيه اختارونا لحتى نكون عم نوصل صوتهم، تكون يكون هالريسيتال برعايتنا. رح بيكون حاضر كثير شخصيات على رأسهم راعي هالريسيتال الكبير سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة، رح يحيي مجموعة من المرنمين الفرسان الأربعة، كارين جعجع صوتها بياخد العقل. بتتذكر وقت يلي كنت بأستراليا وكنت أطلع معك لايف من أستراليا، كانت كارين عم تعمل جولة ورسيتالات بكنائس لبنانية برسيتال، صوتها بياخد العقل، هي بنت الرعية بغدير. كمان الشاعر نزار فرانسيس، الإعلامي ماجد بوهدير، وكتار غيرهم. إذا بدكم تشجعوا وتدعموا هالأهالي الصامدين بالجنوب، حجزوا من خلال تيكتينج بوكس أوفيس. منرجع للأرض، للأرض يعني هالتصعيد كله بالجنوب ميراي بالتزامن مع الجولة الجديدة من المفاوضات اللي انطلقت مبارح بواشنطن وبتكمل اليوم، رح تستأنف اليوم. مثل ما بعرف يعني احنا متابعة للأخبار انه المباحثات ناقشت ترتيبات أمنية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار، وسط الحديث عن أجواء إيجابية نسبياً وظهور بعض نقاط التوافق بين لبنان وبين إسرائيل. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنه رح بتدرب الجيش اللبناني لمساعدته على بمواجهة حزب الله ونزع سلاحه. يعني أنا برفض وما بقبل أنه يكون حزب الله عدوه أبدا، بس هو اليوم اللي مبين مش بس عم بواجه إسرائيل، هو ضد الدولة اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عنا وهي صاحبة القرار بلبنان. هي أخذت قرار أنه بدها تفاوض إسرائيل، ما بدها تفتح حرب معها لأنه منا قادر عليها. حزب الله هلأ صار بمقلب لوحده، كتار من مناصرينه يعني من البيئة تبعه أكيد رافضين هيدا الشيء، بس ما بيسترجوا يعلنوا هيدا الشيء، مثل ثلاث أرباع اللبنانيين
0: بيخافوا
1: لأن بيجيون دغري السحسوح، والسحسوح بيكون كتير قوي
0: بيوجع.
1: تلفزيون المنار ذكر مبارح بالليل أنه عبر الوساطة الأمريكية لبنان تلقى عرضين لوقف إطلاق النار. المقترح الأول وقف هجمات حزب الله على المستوطنات الإسرائيلية الشمالية مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية. بحسب تلفزيون المنار مثل ما ذكرت انه هيدا اذا بدك هيدا المقترح رفض كليا من قبل حزب الله من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري. واضاف تلفزيون المنار انه واشنطن رجعت وقدمت مقترح تاني جديد بيتضمن وقف متبادل لاطلاق النار بالضاحية الجنوبية وبشمال إسرائيل تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار خلال 48 ساعة إلى 42 ساعة. رح ننطر لحتى نشوف هذا الخبر. مثل ما قلت لك أعلن عنه تلفزيون منار مبارح بالليل.
0: أوكي.
1: كمان بس بدي أشوف ميراي لأنه بيصلونا دغري. بحسب مركز طوارئ مركز عملية طوارئ الصحة التابع للوزارة، اليوم نحن بلشنا إذا بدك أول يوم من الشهر الرابع من العدوان الإسرائيلي على لبنان، لغاية مبارح يعني بثلاث أشهر بس 3468 شهيد، 3468 شهيد و 10577 جريح. فإذا 10577 جريح. هيدا بين الموضوع الأمني بس أكيد، لأنه كل الليل كان في ضرب، كان في ضرب على مناطق.
0: إيه ما بيوقف
1: ضرب. مناطق كتير يعني إذا بدك بعد منتصف الليل كان في غارات على دير قانون النهر هالضيعة الحلوة كتير. بتعرفي يا ريت ميلينا بتحطينا غنية لعلاء زلزلة، بتعرفي إنه ميلينا بتحب كتير نجم علاء زلزلة.
0: والله
1: كتير بتحبه.
0: ايه مهضوم هو كتير.
1: لانه هيدا دير قانون النهر ضيعته. بتعرفي انا نايم عنده شي ليلتين بدير قانون النهر، الله يرحمها امه. كتير حلوة هالضيعة،
0: كتير مهضوم، انا بحبه كتير لعلى.
1: وكمان كان في غارات على ضيعة كتير يعني بقضاء سور وعلى مدينة سور وعلى مجد السلم. بحسب مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام بمرج عيون عم تقول كان في غارات كتير على مجد السلم بالليل. حتى ميراي بالرغم من انه جلسة المفاوضات مبارح يلي صارت، الا انه الرئيس الامريكي قال ما توفى بالتوصل لوقف اطلاق النار، وتحجج افخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي، قال انه الفرقة 91 من الجيش الاسرائيلي استهدفت امبارح مخازن أسلحة ومقرات وبنى تحتية لحزب الله. حتى حزب الله هو أعلن عن 13 عملية نفذها امبارح ضد جيش العدو الإسرائيلي. يعني ما في أبدا إذا بدك التزام بوقف إطلاق النار الأخير يعني الثالث يلي أعلنوا.
0: شوف
1: أي متى بيخلص. قبل ما نكمل كمان، بحسب غرفة تحكم مروري في قتيل و11 جريح نتيجة احصاءات الحوادث اللي صارت على طلعت.
0: كل يوم
1: بس صاروا مثل فراط يعني ما عم نحكي فيهم مقارنة بعدد الشهداء اللي عم يسقطوا كل يوم بالجنوب اللبناني. اليوم وزير الطاقة والمياه جو صدي رح بيزور الشمال ابتداء من الساعة 9، رح بيكون عنده جولة على وزيارة لمعمل الكهرباء بنهر البارد، بيرجع رح ينتقل على طرابلس، رح بيزور محطة تكرير المي والصرف الصحي بمدينة طرابلس لحتى يشوف شو عايزة هيدي المنطقة. يا ريت بيطلعوا فينا ميري، يا ريت بيطلعوا فينا. امبارح وقت قلت لك انا بعطي اسعار المحروقات، اولا قلت لك بدي اقول شيء عن المحروقات ونسيت، كنت عامل لك انه تاخروا باصدار جدول تسعير الموتورات. يعني تصور انا تلفنت امبارح لصاحب الموتور عندنا وفي، قلت له خيلي بعد ما طلع السعر، قال لي مش من عندنا التاخير، معود يطلعوه قبل اخر يوم يعني قبل نهايه الشهر بيوم واحد.
0: مزبوط.
1: هالمره تاخروا، ما بعرف شو كانوا
0: عم يحضروا. ايه
1: انا حضروا لي، وصلتني دغري فاتوره $155 اليوم كنت عم بحكي.
0: ايش
1: $155 خصمه من الشهر؟ نحن كنا اسبوع برات البيت، كنا مسافرين، يعني لو كنا بالبيت شهر كامل كنا دفعنا شي 200-250 دولار. انا ما بعرف اذا ميراي هيدي فاتورة عادلة، $155 لا عم ندور غسالة على الموتور، لا عم ندور اذان على الموتور، ولا عم ندور اي سي، هاللمبة اللي عم نضويها وهالتلفزيون اذا كنا بالبيت دورناه، وهيدا ثلاث ارباع وقتنا بالليل ما منكون بالبيت، بتكون البنت وعندها البنت ملينا اللي بتساعدها بالبيت، عندها هواية بتطفي الضوء بتحضر تلفزيون، ما بتضوي الضوء. يعني من عيط عليها ضوي الضوء، ما بتضوي الضوء، بتحب تقعد بوضتها على العتم. انا ما بعرف كيف $155، ما بعرف هيدا السؤال لا وزير الطاقة والمياه جو صدي يلي وعدنا أنه بسنة رح يعطونا كهرباء رغم كل المشاكل صار ماري على الحكومة. شفنا قديه الكهرباء كل ما إلها لورا وفوق هيدا وكله ميري وصلوا فواتير الكهرباء مبارح بوقت وصلنا على بيتنا بميروبا ما في كهرباء ولا في موتور. بتصل بصاحب الموتور بيقول لي طلبوا منا شركة بيوس نطف الموتور ما ندور لأنه عم يشتغلوا هني بالكهرباء. يعني بلغونا الناس أنه شي 3-4 ساعات ما في كهرباء وما في موتور. بآخر هم عندهم إذا في ناس حاطة ماكينات أكسجين إذا في ناس عايز الكهرباء بهذا الوقت طافين وما بعرف شو عم يعملوا. وياريت عم يشيلوا الزير من البير. يعني بتدفع فاتورة الكهرباء بالدولار والموتور بالدولار بتدفع آخر الشهر دفع شي 250-300 دولار
0: فاتورة
1: كهرباء وموتور. وهون بدي ذكره للدكتور بشارة الأسمر اللي بسمعنا دايما رئيس اتحاد العمال العام بدي ذكرك انه بس تشوف قديه الحد الأدنى للأجور. يعني انه صار لازم تعملوا نهضة ونفضة وتصححوا الأجور لكل الموظفين مش بس تطالبوا بالموظفي القطاع العام كمان موظفي القطاع الخاص بحق لهم انه يتصححوا أجورهم لأنه اللي عم نقبضهم مش عم بكفونا ندفعهم ضرائب وسرقة للدولة اللبنانية.
0: الله يساعدنا والله الله يساعد الناس
1: بشرف
0: الله يساعد الناس.
1: ميري بآخر خبر يعني ما بدي بقى أطول بدي حي جامعة روح القدس والكسيكة اللي دايما عندها نشاطات مستمرة خصوصا مسؤولة العلاقات العامة غادة معود زميلتنا غادة معود بعتت لأنه اليوم في دعوة لكل المستمعين. اليوم جامعة روح القدس بقلب مكتبة الجامعة بالكسليك رح يفتتحوا على الساعة 5 معرض مئوية الدستور اللبناني. بتعرفي الدستور اللبناني 1926 نحن اليوم 2026 مئوية الدستور اللبناني تحت عنوان 100 عام أي جمهورية. هاي السؤال بده جواب برعاية وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة. فإذا المعرض اليوم الافتتاح على الساعة 5 بمكتب الجامعة ودعوة للكل اللي بيقدر يزوروه بقى لوقت متأخر.
0: أوكي شكرا لك شربل ملتا أنا فيك حوالي ساعة 9 مع أخبار جديدة
1: بس أنا وياك رح نلتقى هلأ على
0: يلا على كافيدو برازيل
1: قهوة كافيدو برازيل. بتعرفي مرايق ده بنبسط المستمعين. يعني هلأ إذا بتسأل السؤال بتشوف ده بيصل لك صور من البيوت إنه الناس صار كلها ببيوتها في عندها الكافيه دو برازيل. يعني

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشن
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

يا رب يكون هالنهار حلو، يا رب هيك ترتاحوا، ما بعرف تتلاقوا بحدا بتحبوه، يصير فيه هيك فرحة، هدف، شيء هيك مهضوم يصير معكم اليوم إن شاء الله يا رب.

أذكر كل المستمعين بجولوري وهيبي هن موجودين بساحة جودي. طبعاً لكل مناسباتكم ذهب إيطالي بأسعار مميزة، تشكيلة كبيرة من الهدايا للأول أرباني لنيو بورن، وكمان عندهم مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. وهيبة جولوري عندهم أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي، وكمان بيشتروا منكم الذهب المستعمل. وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني، فيكن أكيد تتواصلوا معهم على الواتساب 03-87-02-88. أخبركم كمان، ما بعرف إذا رح تصدقوني، بدكم تتأكدوا بس تروحوا لعندهم لو هيبة جولوري، عاملين أوفر كرمال الأول أرباني وكمان أي كادو لنيو بورن صليب مع سنسلي ب 15 دولار. مظبوط، مجوهرات وهيبة عاملين هلأ ليقافوا حد الناس على صليب وسنسلي ب 15 دولار. اتصلوا هلا بمجوهرات وهيبة، هن موجودين بساحة جوني على 03-87-02-88.

0: حلقتنا 8:30. بس هلا خلص النهار او بلش الظهر، يعني خصوصا الناس اللي بتقوم بكير. قلبي يا مروة، انت قلبي. يا الله المستمعين، يا الله اللبناني، اللبناني مش المستمعين. مش معقول شو هالعادة، كيف بيحكي بلغة مليانة عاطفة ومبالغات، بس محببة المبالغات. انه انتو لاحظوا من حالكم بتفوتوا على الدكان بكن تشتروا شغلي، شو بتقولوا له للبياع صاحب الدكان؟ يعطيك العافية يا حبيب القلب. خيب مين لوين تعرفه تتقله حبيب القلب، أو مثلا بترد على التليفون ما بتعرفه بكون غلط، يعني أهلين يا روحي. كيف يعني؟ تعرفوا لغتنا فيها دفى، يعني ما بعرف هيك بحس إنه يا قلبي يا روحي عيوني حبيب، تكرم عينك على راسي من عيوني يا حبيب القلب. كل الناس بتتفاجأ، يعني كل الناس بتتفاجأ باللهجة اللبنانية، لأنه بكتير لغات تانية يعني ما عندهم هيدا الشيء أبداً، إنه خلص الجملة بتنقل مثل ما هي. نحنا لا، بتبقى الجملة محملة بمشاعر قبل ما توصل للمعلومة نفسها. فيها موسيقى موسيقى. يعني أوقات إذا بتسمع حدا لبناني عم يحكي بحماس بتحس كأنه عم بيغني، يعني أكتر من ما عم يحكي.
1: أهلاً بالجمال، القمر اكتمل.
0: يعني إذا اللبناني اتصل فيك في احتمال كبير تسمع 5 كلمات حب قبل ما تعرف ليش دقلك. حبيب قلبي روحي انت، ولك انت عيوني يا غالي، كيفك يا غالي. ساعتها بتسأل حالك انت معقولة هيدا بيحبني لهالدرجة ولا بده شي؟ بس عم جد يمكن هيدي اجمل او احلى اذا بدكن الاشياء بلهجتنا، انه نحنا شعب متعود يوزع كلمات المحبة ببلاش. ايه مزبوط، المستمعين عم بيقولوا لي نسيتي يقبرني. ايه بقولها لواحد، لا بطرس ورمزي، رمزي كمان. وحيات الله وليكو قديم نحلف، يعني نحنا هيدا ثقافتنا. بس تعرفوا انه كلمة حلوة ما بتكلف شي، بس ممكن تغير مزاجك ليومك كله.

0: أكيد الثقافة اللبنانية عم نحكي أوكي، إنه التعبير العاطفي بالكلام قوي كتير. يعني الأم شو ممكن تقول لابنها؟ هلا أنا شو بقول لبناتي مثلا؟
1: ولو ما حبك مالي وعود
0: تخبرني بقالي حياة قلبي بتقلي غيرتي لي مزاجي بيها هالكلمات الحلوين، مرسي يا قلبي. يلا شو بتقول الأم لابنها أو لابنتها؟ يا روحي يا تقبريني يا قلبي يا حياتي، خدي عمري يا ماما فديكي روحي، الله يحميلي إياكي، خدي أيامي الحلوة واعطيني أيامك البشعة. قدي فيها عاطفة مش طبيعية. أكيد هاي طريقة نحنا من مارس هالطريقة لنظهر المحبة والحنان. هلأ بأمريكا مثلا أو ببلدين بيحكوا إنجليزي عموما، الأم ممكن تقول لابنها مثلا sweetheart honey my love sweetie أو cutie I love you so much. يعني هيك بتكون، شو بدي أقول لكم، يعني إنه الحب كله حطته بهالكلمة.

0: يلا شو بدك تشوفي؟ هي زهرة. بونجور زهرة، بدك تشوفي ردة فعلهم؟ عم تقلي أنا زهرة عم نسمعك بالسيارة، أنا وجوزي شربل وبنتي كريستال وكريستينا وأختي، بدي قلن بحبكن كتير كتير كتير من هلأ لا تخلص الدنيا.
1: يا عيون قلبي عيون قلبي،
0: حتى بالأغاني يعني ما فينا، بدنا نظمطهم نقول بالأغاني عيوني يا قلبي يا روحي.
1: بص

بس حلوين حلوين. ما تقولوا لي ما فيني أنا ما فيني يعني. بتقلي بنتي ما كده بتقلي ماهم أنت وعم تحكي معي إذا حطيتك سبيكر بيقولوا لي قدي صار لك قدي صار لك ما شفتي أمك. بقلن مبارح يا عمي كنت أنا وياها. حلو. طيب إذا حدا حب حدا لازم يعبر له أنه ما تكتفوا تحسوا بالمحبة، لازم تقولوها وتكرروها وتغرقوا الشخص بالكلمات الحلوة. هيدا هو اللي بيعطي اللهجة اللبنانية هالدفى اللي كتير ناس بتحس فيه.

0: لا هاي رانيا حبيبة قلبي يا رانيا، الله يخلي لك أول شيء، بس هاي أول مرة بسمعها تقبري عظامي. لا
1: طلع بعينه بس
0: هاي جديدة علي.

0: كمان بحبكم من زمان جي ما بعرف مين ولك في أجمل من هيك صوت للواحد يتصبح فيه ليكون نهاره بعقد بتعطي انرجي للواحد بحبك من زمان مرسي بيقولوا رانيا أكيد جنوبية يا الله على الجنوب يا ويلي يا ويلي ران في مني على فريز على مشمش على أناناس بتقلي ران في منك على فريز امبارح كانوا عم بيقولوا لنا انه القريشة وين أكلتوها بمطعم كنز ما هيك بميروبا هيدا المطعم رائع بدكم تطلعوا كلكم عليه كتير لذيذ وحلو أكله طيب عم بيخبرنا كين شربل إنه هيدي سبيسياليتي تبعيتهم بيعملوا قريشة وبيحطوا لها فريز
1: بيملك عفريز بيملك عتوش يا رب ساعدنا من الحلا رحبوش
0: يلا كمان دايما منخبركن عن فولت ماكس هيك ليه منخبركن عن فولت ماكس لأنه هيدي الشركة أول شي بتساعدكن كتير بتساعد سيارتكن تتوفر مصروف البنزين وتحافظ على قطع السيارات والميكانيك وطبعا السيارة بترجع صبية وبتصير تتنفس بشكل طبيعي وصح بعدين ما بتعودوا تشموا هالروايح الكربون وشغلة كتير مهمة بتحافظ على البيئة وبتخفف التلوث لازم تروحوا تعملوا هالشغلة عند فولت ماكس بثلاثين دقيقة بس يعني ما بدها كتير وأكتر من 10,000 سيارة صاروا مستفيدين الفولت ماكس
1: جنني لو عشوائي
0: ايه انه ليه ما بتروحوا انتو كمان شو بعدكم ناطرين
1: انا وياكي شو ما قالوا شو ما صار
0: فولت ماكس بيستقبلوكن على الدورة تبرجة بعبدة زحلة صيدا وطرابلس ولما تزوروهن فروعة فولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكن الفرق بالأرقام لأنه شعار الأرقام ما بتكذب أكيد أسعار خاصة لكل مستمعي أغاني تتاخدوا موعد بدكن تتصلوا بالفولت ماكس على الكول سنتر 7-8-8-5-11-77 إذن الكول سنتر لا فولت ماكس 7-8-8-5-11-77
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل

عن الأمير صلنا زمان ما سمعنا شيء عنه. عم تسمع شيء شربل عن الأمير؟ يا حرام كانت مرته تعيط له الأمير. بس برافو تجوز رجع من بعد ما توفيت مرته بكورونا. يلا إلى في كونتينيو ونحن برنامجنا كونتينيو كمان. رح نحكي عن تارجت فود ونربح المستمعين. يلا قعدوا على تليفوناتكم لأنه رح تربحوا شيء كتير طيب اليوم من تارجت فود. بدي أذكر كل المستمعين أنه اليوم دور الويفر اللذيذ بطبقاته المقرمشي والمميز بطعمات منوعة. ويفر بالشوكولا أكيد غني يعني. تأملوا عم تاكلوا ويفر فيه شوكولا بجنن. عجينة الكاكاو زبدة الكاكاو مش الريحة والنكهة. بعدين ويفر بالكريمة الأصلية ريحة الفانيليا رائعة. ويفر بكريمة الحامض هيدا بياخد العقل مش معقول شو طيب. هيدا سبيسيال وأوريجينال وصفة مميزة للأشخاص اللي بيحبوا الحمضيات. ثلاث طعمات إذن بالشوكولا بالكريمة وبكريمة الحامض. موجودين ميكس بأكياس ميكس يعني مشكل من الويفر بالنكهات اللي حكينا عنها. سؤالنا لليوم كم طعمة عنا من ويفر فلور بي؟ تصلوا فينا على 01-322-1000 فورا. تربحوا معنا جوائز كتير حلوة من تارجت فود.

0: انه هيدا الويفر من فلور بكل نكهة مغلفة بشكل فردي، يعني بتليقوا الاصناف والطعمات كلها مع بعضها هيك تدوقوا الكل، وما بينتزعوا لانه طبعا مثل ما قلنا موجود بكيس ميكس، يعني كيس صغار تشكيلة من دون سكر مضاف ترضي الكل، دايت أو مش دايت. يلا ألو ألو إيه بونجور، أهلا وسهلا، بليز حكينا مزبوط على تنسمعك أحسن. ألو
1: وي
0: سافا
1: وي سافا، معك دارين رئيس.
0: دارين شو العيلة؟
1: رئيس.
0: أهلا وسهلا فيك رئيسة. ما بيحيطولك رئيسة؟
1: لا.
0: أوكي، بتاكلي ويفر من تارجت فود؟ هيدا الفلور بيو. أنت إجمالا بتاكلي ويفر؟ أوكي، هيدا فلور بيو الويفر عندهم مش طبيعي، ما بتلاقيه رقيق وطري، يعني بيقرمش، عرفتي؟ كتير طيب. شو بتحبي أكتر شيء؟ أول شيء
1: الحامض، ضيقته عنده.
0: ضيقتي، برافو. خاي انبسطت. أوكي، وشو في غير الحامض؟
1: كريم فانيل والشوكلت.
0: والشوكلت، لكن بتحبي أكتر شيء الحامض؟
1: يس.
0: بدنا نوصي فيكي.
1: أوكي.
0: ونبعت لك شيء 20 كيلو حامض. بتعرفي انه ابن بنتي عمره سنتين بتقصله الحامضة بالنص بيمسكها وبيأكلها كلها،
1: ما في اطيب من الحامضة.
0: يلا الف مبروك، انبسطت انك مجربتي.
1: ميرسي،
0: يعني رح تنبسطي بالكادو كتير. اوكي دارين، ميرسي بوكو، باي باي. بدي اياكم تجربوا هالويفر اللذيذ مقرمش ومميز بطعمة الكريمة الأصلية الشوكولا وبكريمة الحامض. يا ليلي يا عين. أكيد دارين ربحت معنا، بس تربح أو تستلم جايزتها بدها تتصل بالصفر 1-901-702 أو 703.

0: نتابع نحن وياكم مع تارجت فود. هلا وصلنا لنلكي مجموعة حليب نباتي، خبرناكم عنها امبارح. ما عنا سؤال اليوم، اليوم رح نفوت بتفاصيل بالأصناف. إذا بتحبوا تربحوا مع تارجت فود تصلوا فينا على 01-322-1000. الشوفان والبندو، مش معقول هالحليب شو طيب. شوفان نعرف غني بالألياف من دون سكر مضاف، واليوم قهوة مع حليب الشوفان أصح وأطيب. أما البندق يا ويلي طعم جديد غني بالفيتامينات والطاقة،
1: حلوي كمان
0: خيار ممتاز للحلو. أكتر صنف مننصح فيه الناس اللي بيعانوا من كوليسترول عالي. معنا اتصال. ألو
2: ألو، بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معي؟
2: معك يولا عطلة.
0: يلا عطلة، كيفك يلا؟
2: منيحة، كيفكن انتو؟
0: ولك منيح. هلا
2: يعني
0: صرنا.
2: انا يمكن اكتر وحدة عم بربح من عند تارجت فود.
0: لا
2: والله
0: والله برافو. طيب كيف دقيت اليوم؟ من احنا منقول اللي ربحان ما يدق لنا.
2: اه جاب. ايه؟ اوكي انا خلص رح سكر وخلي حدا غيري يربح.
0: برافو يلا، برافو.
2: اوكي
0: باي.
2: بس إيه؟ عندي سؤال.
0: يلا.
2: انا وقت بدي ابعت شيء فويس ام هيك، اي رقم ببعت على الواتساب؟
0: بدك تبعتي تيطلع على الهواء ولا بدك نعم تحكينا؟
2: او ابعت فويس او مثلا صباح الخير او شيء هيك.
0: ايه فيكي تبعتي لنا على 7-1-9-8-9-9-8-9.
2: اوكي
0: باي باي يلا.
2: باي
0: باي
2: باي.
0: بونجورني. برافو طلعت صريحة يلا، برافو عليها.
1: لو كمان وريو
0: لمين عم بتقول معقولة القمر صار عنده اجرين ويمشي صغيب؟ مع لمين هاي؟ لمين يعني؟ يلا تتربحوا بتكون تتصلوا بالصفر 01-322-1000. الو
3: الو،
0: صباح النور. اهلا وسهلا، بدك تعطي صوت الراديو بليز.
3: يلا
0: وطيت الصوت.
3: لا
0: اوكي، مين معنا؟
3: معك حسام حمود.
0: حسام حمود؟
3: نعم.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك حسام، منين عم تحكينا؟
3: هلا عم نحكيك من الدكوين.
0: من الدكوينة؟
3: نعم.
0: عجقة؟
3: مش زيادة، مقبول اليوم.
0: اوكي. بس تشرب قهوة بتحط لها او نسكافيه مثلا بتحط لها حليب ولا لا؟
3: انا بحب النسكافيه عادي بدون حليب.
0: بدون لا رح تحب كتير حليب الشوفان يا ويلي شو طيب. بدك
3: نجربه.
0: اوكي حسام، بدك تجرب هيدا الحليب النلكي من تارجت فود، كتير لا طيب، وبنصحك فيه. الشوفان والبندق كتير طيبين، على كل فيها مدامتك تستعملهم بالطبخ لانه مصنوعين من مكونات نباتية وطعمة حقيقية. اوكي يلا ربحت معنا، بدك تتصل بالشركة تستلم جايزتك. اوكي يا هلا فيك، الله معك، باي باي. لا هلا انا بعطيك الرقم على الهواء. يلا سكر واسمعني على الهواء.
3: اوكي.

حسام بده يتصل بي تارجت فود على 01-901-702 أو 703، وبدي يذكر كل المستمعين اللي بيربحوا معنا بليز تصلوا بعد الساعة 10.

0: شو قولكم رح يصير بعد 10 سنين؟ دايما عندي هيدا السؤال، أنا دايما هيك بفكر فيه، إنه لأنه ما كنا مفكرين إنه في سيلولير، وما كنا مفكرين في إنترنت ولا سيارات ذكية ولا كمبيوترات ولا روبوتات. يعني ما بعرف شو معقول يصير. ممكن أقولكم بكرة مثلا بال2040 مثلا 2045 انه يعملوا لنا علاج مثلا لمشاكل المزاج مثلا، ما بعرف انه ويمكن التكنولوجيا بال2040 تساعد الناس انه يحسنوا صحتهم النفسيه، انه مثلا شعور مثل الامل او الحب او الامتنان او الحنين، انه بلكي بيعملوا لنا حبه بناخذها بيصير عندنا امل فجاه.
1: خطوي لقدام وعشره لا ولا
0: في شيء بيستوقفني غريب، يعني ما بعرف اذا بتفكروا مثلي، انه الانسان وصل يبني ناطحات سحاب، يبعث مركبات للفضاء، يطور ذكاء اصطناعي، ومع هيك بعده لليوم عم بيحاول يفهم تماما كيف بتتكون الفرحة بقلب إنسان. هيدا مش ممكن يوصلوا لحل ويعرفوا مشاعر وأحاسيس الناس. أو بنصير يمير ونقرأ أفكار بعض. إيه هيدي إنه مثل إذا بدك تليباتي شوي، يعني تليباتي بتقول إنه أنا عم فكر بنفس الشيء أنا وياك، أو أنا عم فكر فيك هلأ وأنت عم تفكر فيي، يعني مثل هيدا What Women Want لميل جيبسون. شو حلو هالفيلم، مش معقول شو حلو. كل شيء بتصور فيك تقيسه بالأرقام إلا الإحساس. سبحان الخالق، سبحان الله، ما إلا يعني ما إلا تفسير علمي. مشاعر عميقة، بس بعدنا بنحمل أسرار كتير، يعني مهما تطور العلم بيبقى الإنسان غريب عجيب. قصة، مشاعر، ذكريات، أحاسيس، مش معا

0: مستمعينا قبل ما يدخل شربل علينا وعنده صاروخ بومبا ما بعرف شو بدي خبرنا شيء كتير مهم عن شيء انتو بتحبوه ناطرينه. عرفتوا شو ب11 حزيران؟ عرفتوا. بدي اذكركم انه مطعم النسمات الرومية لقلي عاد جاهز كل يوم والاحد تا يستقبلكم احلى استقبال على اطيب اكل لبناني. اكيد يوم الاحد ما تنسوا دايما عندهم هيك برنامج فني حلو مع لوان منشو ارام. تطلعوا بدكم تحجزوا قبل بمطعم النسمات على هيدا الرقم 03-22-88-21. أما للمستمعين اللي عم يسمعونا وعم بدهم يعملوا عرسهم ما إلكن إلا The Breeze Venue بمطعم النسمات. كتير فنيو رائع وعندهم كتير تراسات وصالات شي مقفل شي اندور شي اوتدور بياخدوا العقل. اكيد اكيد بيعملوا اسعار بتجنن لكل المستمعين وحصومات كتير كبيرة. للحجز مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة دي حلقة البروغرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين هلا نازل؟ أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
5: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
6: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
7: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
8: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
9: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
10: طلعت شمسة
11: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: شربل اكيد صار معنا بالاطلال الثاني من اخر الاخبار. يلا شرب اللي عندك.
1: اطلالي صباح النور. اول شيء من شو جديد لك المستمعين؟ ايه حطيت ايه شو اسمه اطلالي. حطيت جليموري وظبطت.
0: ايه في احلى منه هالجليموري
1: مجنن. مش غلط. ما انا عم حط ميك اب. ايه اكيد شو؟ ما بحط ميك اب بس جليموري اللي بعتوا لي هون عم بستعملهم الكريم يلي تحت العيون لحتى ما بين تعبان ابدا. أوكي. عيوني تعبانين وعم بستعمل ايه. الكريم يلي بيرطب البشره.
0: برافو.
1: هلا الكريم تبع الشمس استعملته مره واحده الاحد بالهايكينج.
0: اوكي بس كيف حسيت؟
1: غير شكل لك يعني لون البرونزان.
0: ايه
1: او شيء
0: مش معقول
1: منور
0: شيء حلو كتير.
1: اسم الله عليك انت مش ناقصك. الله يخلي لي. مش ناقصك جليموري.
0: لا لا بس زيد
1: جمال على جمال.
0: زيد النضارة هيك
1: صح. آه
0: الجمال. لا حلو كتير رائع
1: كتير حلو جليموري. ايه. مبسوط انه المستمعين عم يبصوا حتى من الاسعار كتير مقبولة وكتير عم يطلبوا جليموري. والاحلى انه لبنانيين.
0: ايه.
1: لبنانيين هن الوكلاء مش بس بلبنان ما اكتفوا بلبنان بكل الامارات. وهيدي من المرات السابقه شوف انه لبنان قدر ينجح وياخذ برودكت يعني يكون هو الوكيل الحصري بكل الامارات العربيه المتحده بكل الخليج. يعني جليموري هالبراند الايطالي صار فيهم يطلبوه بالخليج العربي كله بكل دول الخليج وبالامارات وبلبنان.
0: حلو حلو كثير.
1: بكره ميراي بدي اذكر انه بكره خميس الاربان خميس الجسد. يا الله يلي زحلة بتكون بعيد بكرة من الساعة 5 الفجر كل أهالي زحلة. بتعرف زحلة بتسكر كل أي. يوم بكرة بينطلقوا كل الكنائس بمسيرة موحدة بيلتقوا من كنيسة لكنيسة مسيرة كتير حلوة بجوني احتفالات غير شكل. رح بيكون حاضر غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بنهاية الاحتفال. بيعالي كسروان عنا صار تقليد ثانوي يعني حراجل ميروبة وفريا ثلاثتهم بيعملوا احتفال خميس الجسد سوا. هالثلاث ضياع الحلوين يعني كل سنة دور ضياع. يعني نحن بكرة نتجمع على أطراف ميروبة بقلب ميروبة ننطلق نحن وأهالي فريا وحراجل بمسيرة بالأربان المقدس مع كل كهنة الرعاية وكل أهالي هالضياع ثلاثة من أطراف ميروبة وصولا إلى كنيسة سيدة الوردية بحراجل. وأكيد تختتم هالمسيرة بقداس إلهي كل المناطق اجمالا. يعني اليوم بعثوا لي من كتير ضياع في احتفالات بخميس الجسد.
0: حلو.
1: اليوم أوكي. اليوم يا راي اليوم في شغله هيك صرنا عم ملاحظه انه دور فرنسا يعني غير انه اكيد فرنسا هي امنا الحنونه بطل لها دور فعال. عم نشوف بهالاوضاع بشوف امريكا الكلمه لامريكا بس حتى بتعرف انه وصل يعني المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريون ما حدا سمع فيه. رح يلتقى الرؤساء ثلاثة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بس أكيد أنه أنا بحس أنه مثل زيارة ليفرج أنه نحن حاضرين نحن موجودين بس لا جايب لنا مبادرة جديدة ولا جاي يحكي بوقف إطلاق النار ولا شيء. ما بعرف
0: إذا
1: رح يحكي عن مساعدات لأنه نحن موجودين.
0: ايه.
1: عم بأكدوا أنه دايما حاضرين مثل ما قلنا لأنه الكلمة صارت لأمريكا يعني هي اللي بتحكي بمستقبل الجنوب بملف السلاح وغيرها من الملفات.
0: اوكي.
1: الموضوع الثاني اللي بدي أحكي عنه موضوع ميراي الامتحانات الرسمية وهالبلبلة
0: يا الله
1: اللي صايرة بلبلة كبيرة صايرة بموضوع الامتحانات الرسمية. ناس مع ناس ضد لجان أهل بدها لجان أهل ما بدها نقمة كتير كبيرة وغير مسبوقة على وزيرة التربية. يعني أنا ما بحسدها على موقعها بس في كتير إذا بدك يعني جدل يعني فينا نقول جدل حول هذا الموضوع خصوصا بعد الكارثة اللي حلت على أهل القليعة باستشهاد هالطالب الجامعي اللي عم يعمل عم يدرس هندسة بالجامعة اللبنانية وأخته يلي كانوا بفحوصاتهم ومع بيهم الطبيب يلي استشهدوا بالخردلة بين النبطية والخردلة. وبتعرفي في نقمة ميراي من وراء كيف الوزيرة عملت تعميم إذا مش غلطان يمكن رقمه 33 يلي سمحت للأهالي إنه بيقدروا يختاروا المركز المركز يلي بدهم اياه لحتى يقدموا فيه. وهيدا كانه في اهل فسروا هيدا الشيء انه وكانه الوزيره عم تكب كل المسؤوليه الامنيه على الاهل، انتم نقيتوا هيدا المركز، يعني اكيد بده قرار جريء. يعني مثل ما قلت ما بحسدها، يعني ميري حتى بعتولنا اتحاد لجان الاهل المدارس الكاثوليكيه بكسروان الفتوح وجبل بعتولنا بيان كمان، يعني بيحكوا فيه عن التجارب السابقه وقت اللي صار في اصدار افادات بظروف كمان استثنائيه مرقت على لبنان. هالافادات ما امنت فرص عادله لتلاميذنا لحتى يلتحقوا بالجامعات، ان كان خصوصا عم نحكي بالخارج، وهلا بلبنان يمكن بيراعوا الظروف. كمان عم بيقولوا انه بحال اصرار وزيره التربيه على اجراء الامتحانات الرسميه، فالاتحاد بيطالب بمراعاه العداله الاجتماعيه والاخذ بعين الاعتبار خصوصيه التلاميذ بالمناطق المتضرره من الحرب والظروف الاستثنائيه يلي عم بيعيشوها. كمان ببيان لجان اتحاد لجان الاهل بكسروان الفتوح وجبيل قالوا انه بحال دفع التطورات لاوضاع الامنيه، يعني اذا يعني صارت اكبر واكثر خطوره، يمكن الوزيره تضطر انه تلغي الامتحانات الرسميه. فالاتحاد بيطلب بالاعتماد على شهادات رسميه تتضمن علامات التلاميذ خلال العام الدراسي وتكون مصدقه من وزاره التربيه بدل من اصدار افادات نجاح فقط. فهذا البيان قريناه، هيك لخصت اذا بدك الماكسيموم منه يلي صدر عن اتحاد لجان الاهل بالمدارس الكاثوليكيه بكسروان الفتوح وجبال. ما بعرف انا اذا بتجي لرايي، انا شايف انه رايحين على الغاء الامتحانات، يعني الوضع ما بيطمن ابدا
0: للاسف. يعني
1: بدي انتقل لموضوع تاني، الموضوع اللي حكيت عنه له علاقه بالمونديال، بدي حرقس المستمعين، خلوكم عم تسمعوني لانه بدي اقول شيء لاول مره رح ينقال على الهواء، هو منه شيء جديد بالنسبه للسنوات الماضيه. الموضوع التاني ميراي، بدي حيي بلديه زوق مصبح. قبل كان الرئيس البلديه السابق اللي ما بدي اقول اسمه اللي قال عني غير مسقف وامي، طلع هو اللي حسبوه بصناديق الاقتراع قد ما كان نشيط وشاطر، عرفتي رئيس البلديه. هلا صار في رئيس بلديه غير شكل بزوق مصبح، تحيه كثير كبيره لإله. امبارح اذا بتشوفي زوق مصبح كيف عم تتزفت بالوقت يلي غير بلديات عم تشحد نتفت زفت لتسكر جورة، زوق مصبح بيعرس. امبارح عم بيزفتوا حد كنيسة مارلياس، مدخل المدينة الصناعية، بعض الطرقات الداخلية يلي بتأدي للمدينة الصناعية، الطريق الكمان جوانية معروف كتير بحي الصفير بعدة مناطق، الطريق المؤدي إلى كنيسة ماريو حنا وقدامها قدام كنيسة سيدة الوردية قبل جسر المارشي دو بون، الزفت عم بفيد بزوق مصبح.
0: شو عم تحكي؟
1: هيدي البلديات يلي بتشتغل
0: والله برافو
1: ميري، عم بتطلع بلدية انه عندها مدينة صناعية، عندها ناس عم تدفع، اقل شيء انه البلدية تقدر تكافي الناس يلي عم تدفع رسوم وما عم تتأخر، انه اقل شيء تزفت لهم طرقات لحتى يحموا سياراتهم. فتحية لبلدية سوق مصبح ولكل البلديات اللي عم يشتغلوا، ما عم يتحججوا انه مش قادرين نجيب زفت.
0: ايه
1: كمان التحيات اليوم بالجملة، بدي حيي وزير الزراعة دكتور نزار هاني. مش معقول ميراي هالوزير شو بيشتغل، مش معقول، مش كأنه نحن بحالة حرب. تعرف شو جاب هلا؟ جاب طيارات الدرون، بس إن شاء الله ما يتغلبطوا فيهم الإسرائيلية لا سمح الله، بيفكرون تابعين للحزب. تعرف هود الطيارات لشو؟ هودي عامل هلا إذا بدك مثل ورشة لتدريب أشخاص على استخدام هالمسيرات الزراعية الدرونز بإشراف خبراء صينيين، لحتى أكيد بمواكبة من فريق عمل من الوزارة وبعناصر من الجيش اللبناني، لحتى تكوني اللي عنده سهولة كبيرة ويكونوا عم بيراقبوا الأراضي الزراعية من فوق. اعتبري مثلا غابة صنوبر، قديه بتنضرب بهيدا الامراض الارتسنوباريه بيقدروا بيطلعوا الدرون هي بصير تعمل زوم بيكتشفوا كيف بده يفوت على الغابه بهيدي الطياره بيكتشف اذا في امراض بالغابه شغله غير مسبوقه بتاريخ وزارات الزراعه وزارة الزراعه اللي مرقوا على لبنان كتير حلو الوزاره رح تستخدم هيدي التقنيه الجديده مع الدرونز رح تبلش ب باربع شهر يعني بكرة رح بيطيرون بأرنايل بأرنايل أنا مش أقوله لأنه منطقة محسوبة على الوزير بس حابي يبلش لأنه منطقة صنوبرية نحن عنا بميروبة كمان كلها صنوبر إذا بدي يجربوا شيء
0: فيه
1: يجربوا بميروبة بس حابي الوزير يجربها بقرنايل فتحية لكل أهالي أرنايل إذا شفتوا درون بكرة فوق غابات الصنوبر عندكم
0: وعاد
1: فكروا العدو الإسرائيلي فشر يوصل لعندكم في وليد باك بالمرصاد لألهم بشو بدي بعد بدي أختم بدي أحكي ميراي كمان عن موضوع عمل بلبل كتير كبير امبارح بتعرفي لأنه بلشت عمل سينودوس تسرب خبر ونسبوه كل مواقع كسروانية لأنه احنا دايما نعتبر حالنا شاطرين بموضوع الغاء الأول أربعين أول شيء هالمواقع الكسروانية اللي البعض منا تكيكين يلي استعمل كلمة إلغاء ما فينا نستعمل كلمة إلغاء لأنه هيدا سر مقدس الأربعين بكرة عم نحتفل في خميس الجسد فتعلموا الصحافة ما في شيء اسمه إلغاء أوكي الأول أربعين في حال إذا صرنا نخدها مثل أخواننا الروم الأرثوذكس بنخدها مع سر المعمودية والتثبيت يعني ما في كلمة إلغاء فرق كتير كبير بين إلغاء وبين غيروا وقتها السينودوس أنا بحس أنه من وراء البلبل اللي عملوها بعض المواقع الإلكترونية الكسروانية هالشي جبر بكركي أنه تعمل بيان رسمي مبارح أنه عمدوا بعض الصحفيين إلى عملوا بلبلة فإذن مش إلغاء بدنا ننطر السينودوس أو بده يغير أنه يصير فيه بعمر 7-8 أو 9 سنين أنه يصير فيه هالاحتفال للمناولة الأولى وتصير تنعطى للولد هو وعم ياخد سر المعمودية بدنا ننطر أعمال السينودوس لحتى نشوف إذا رح ياخدوا هيدا القرار أو لا
0: أوكي.
1: بس الله يساعد لا ميلينا بطلت تعمل أول أربعين ما بتاخد بيحكوها كتير ميلينا صار تخصصها بيرزيز عيد ميلاد للأطفال بس إذا لغيوا الاحتفالات فينا نقول يلغوا الاحتفالات والزفة وهيدي اللي بيحملوا فيها الولد شو بسموها المهم يعني لأنه عنا الاحتفالات بلبنان تحولت ميراي لمظاهر فوق المعقول وأنا كنت أقول على الهوى أنه على القليلة أنا بعرف ناس يعني بيهتموا باحتفال أول أربعين وما بيعودوا ابنهم يلتزم كل أحد يشارك بالذبيحة الإلهية وياخد هيدي الأربعين المقدسة بيتلزز كل مرة فيها مثل كأنه أول مرة عم ياخدها بيحتفلوا بس بينبصوا بالاحتفال بيبقوا فايتين على الكنيسة ما في حرمة للكنيسة بيلبسون عم بحكي على البعض منهم مش كلهم هودي رح يزعلوا إذا صارت والكمان اللي بينظموا الاحتفالات أول أربعين رح يزعلوا ختاما ميراي بدي احكي عن المونديال المونديال
0: هيك تنشوف
1: صرنا كلنا بنعرف انه الفتره رح تكون اطول من 11 حزيران هالشهر ل 19 تموز 48 منتخب بدل 32 يعني 48 منتخب رح بيكونوا موزعين على 12 مجموعه مثل ما قلنا بحسب النظام الجديد للمونديال بيتاهل الى دور 32 صاحب المركز الاول وصاحب المركز الثاني من كل مجموعة بالإضافة لثمان منتخبات يلي بيحتلوا المركز الثالث هيك لحتى يكتمل العدد المتأهلين للدور 32 نحن بهمنا بلبنان بلبنان مبارح صار في تعميم من نائبة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسري أصدروا تعميم حول بث مباريات كأس العالم وقالوا بالتعميم انه شركة الـ R&R يعني Right and Right هي الشركة اسمها هيك هي الموزع الحصري لخدمات وقنوات الـ BN Sports يعني هي المسؤولة عن بث مباريات كأس العالم وبيبينوا نائبة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسري لك الاسم الطويل
0: إيه؟
1: قالوا أنه المطاعم اللي بدها تحصل على إجازة لعرض المونديال بدها تكون منتسبة للنائبة، بدها تكون مسددة الاشتراك السنوي. فكل مطعم أو كافيه بده يبرز الإيصال أنه هو مسدد الاشتراك السنوي لسنة 2025 عند مراجعة شركة رايت أند رايت لحتى يعمل معها الاتفاقية. فأنا بدي أقول
0: يعني
1: أنه ميراي
0: شو يعني؟
1: مش كل المطاعم منتسبة للنقابة، أنا حر فوت بالنقابة أو لا. فأنا بدي أقول لكل المطاعم يلي منكم منتسبين للنقابة فيكم تروحوا دغري احكونا على الإذاعة على 03-777-969. نحن منوصلكم مع شركة رايت أند رايت يلي تابعة للبي إن سبورتس، هي الموزعة للبي إن سبورتس، هن زيتهم الكيبل فيجن. ففيكم تقدموا لو ما كنتم منتسبين، اقتضى التنويه. وبالنسبة للأسعار، أول سؤال بيسألوك يا ميراي قدي المطعم بده يدفع ومبالغ كبيرة. أنا بدي أقول عم ياخدوا بعين الاعتبار، صدقوني. يعني أول شغلة بحسب سعة كم شخص بيقدر يستوعب المطعم أو الكافيه. بس فرق إذا مطعم أو كافير، أعطيك مثال عندكم بغبالة أو عنا بميروبا أو مطعم بداون تاون، يعني عم ياخدوا بعين الاعتبار هذا الشيء. بس بدي أقول لأول مرة واعذروني أنه موضوع تلفزيون لبنان ونقل مباريات كأس العالم، معلوماتي بتقول أنه ما في شيء منا لا من قريب ولا من بعيد. فلكل اللي ناطرين
0: أن
1: يشوفوا المونديال على شاشة تلفزيون لبنان، ما كونوا منطقيين. هيدا السيناريو بكل مونديال بيتكرر وما رح يقبلوا. لحديت هلأ معلومات الخاصة أنه شركة رايت أند رايت ما رح تقبل أنه تلفزيون لبنان يبث مباريات كأس العالم، لأنه ميراي ما رح يقدر يلحق. اعتبري إذا ببلاش عم بيبثوا تلفزيون لبنان وإنت عندك قهوة حاطة 5-6 طاولات قدام الباب فوق بغبالة وعملة حاطة على تروتوار، بتقعد بتحط الشاشة وبتبث تلفزيون لبنان، بتحط تلفزيون لبنان بيجوا الناس بيحضروا ببلاش، فما رح يقدر يضبطوها. يعني لحديت هلأ معطياتنا ومعلوماتنا الأكيدة، بس أنا بحترم اللي أعطاني هذه المعلومة انه الخبر غير صحيح، كله اخبار صحفيه. موضوع تلفزيون لبنان وبث مباريات كاس العالم.
0: اوكي شربول، ثانك يو، كلك زو. ملتقينا فيك بكره 6 صباحا
1: اذا ضلينا.

0: اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصه الاعلاميه الذكيه.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

نعسنين نعسنين، انا شايفتكم من هون نعسنين. مين عم يتهوى بالسياره؟ لكم وين ما كنتوا، بعد عنا تقريبا نص ساعة سواء على الهواء.

مستمعينا رح بلش عندي موضوع كتير مهضوم وكتير حلو عن البيسكليت، قلت لكم قبل بشوي لأنه اليوم العالمي

لكم على جوار الدير. أكيد اللي تعب من الضجة من العشقة بده مطرح هيك يرتاح يقضي فيه أجمل الأوقات. جوار الدير بعناية شاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة، يعني هدوء سلام وصلاة كمان. تعرفوا قديه بيبعد المشروع عن ضريح مرشار؟ بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. طلعوا بأي وقت وقتكني بالويك أند بنص الجمعة، حجزوا شالي بجوار الدير بعناية على هيدا الرقم 03-141-104. الدير بيجمع العيلة والراحة والروحانية كمان وجمال الضيعة اللبنانية. مستمعينا كمان يعني مش بس عندهم شاليات، عندهم كمان مساحات للبيكنيك لتمضية نهار كامل. فوتوا على فيسبوك حطوا جوار الدير، كمان فيكن تشوفوا المشروع على انستا. بدكن تحجزوا اكيد قبل ما تطلعوا. جوار الدير بعناية 03-141-104.

0: Hita nos ma al voice.
1: بونجور ميرا مور وشار برومير
0: ميرا مور
1: سامعين معك الشيف باولا. أنا بدي لكم مرسي كتير لشار برومالينا على هالرحلة الحلوة لبلدية ميروبا كمان على هالنظام الحلو اللي كان انبسطنا كتير يوم الأحد
0: برافو مرسي كلك زو قطش ليه هيئتك عم بتحكي ومش منتبهة عم بتكفي اليوم الأربعة ثلاثة حزيران في أكثر من مناسبة عالمية أشهرها اليوم العالمي للدراجة الهوائية World Bicycle Day هيدا يوم أقرته الأمم المتحدة للتشجيع أنه واحد يطلع على البسكليت لأنه أكيد تعتبر وسيلة صحية وصديقة للبيئة حتى كمان جلوبال راني داي اليوم بيحتفلوا فيه باليوم العالمي أكيد كمان ليشجعوا الناس أنه يمشوا ويصير في حركة ونشاط والله الحياة مثل البسيكلات يعني إذا وقفنا عن الحركة بنوقع أما إذا ضلينا مكفيين لقدام ولو شوي شوي منضل محافظين على التوازن

بلد بالعالم بيعتمد على البيسيكلات كوسيلة نقل يومية، فالجواب عادة هو نيذرلاندز. نسبة كبيرة من التنقلات اليومية بنيذرلاند بتتم بالدراجة، وتعتبر الأعلى عالميا بين الدول الكبيرة اللي بيعتمدوا على البيسيكلات. إذا بدنا نسأل عن المدينة الأشهر بالدراجات، فغالبا أول اسم بيخطر على البال هو أمستردام. بالمدينة حوالي 36% ل 38% من الرحلات اليومية بتتم على البيسيكلات. نص السكان بأمستردام بيستخدموا البيسيكلات ليروحوا على شغلهم. تعرفوا شو الحلو بالموضوع؟ انه منا هواية او رياضة بالنسبة لهم، للهولندية بيسكليت صارت جزء من حياتهم. يعني بيروحوا على الشغل، على المدرسة، بيشتروا غراض. كبار السن ما بتصدقوا، يعني انا بس امشي على الطريق بأمستردام بخوت بجن. ما بقدر لكم الطرقات المعمولة للبسكليتات، الإشارات مش معقول، وبيمشوا مثل الطير. ها؟ يعني مش أنه بيمشوا على مهلهم، مثل الطير. تخيلوا أنه بهولندا في بسكليتات أكثر من عدد السكان. فظيعين فظيعين، عاملين لهم طرقات، محسنين لهم كل شيء، بنى تحتية. الموضوع مش بس انه تركب بسكليت. هلا وين؟ قال بيقولوا لك ايه روحي هون. وين يعني؟ وين بدك تطلع بالسيارة وتحط بسكليتك على صندوق السيارة تاخدها وتروح على شي محل هيك دغري تقدر تركب بسكليت؟ شو طلوع ونزول ومفارق وما بعرف شو. مسارات واسعة مخصصة للبسكليت مع إشارات ضوئية، جسور وأنفاق، مواقف ضخمة، شيء مش طبيعي. يعني أوقات بتكون ماشي بتلاقي حد على الطريق على الرصيف آلاف وآلاف البسكليتات، مش معقول.

0: يعني في نقطة مهمة بدي يخبركم إياها، إنه الهولندية ما خلقوا هيك فجأة، يعني بالسبعينات صار في نقاش كبير حول السلامة المرورية والعجقة، ومن وقتها بلشوا يبنوا مدن تشجع المشي والبسكليتات، لحتى صار هيدا الشيء جزء طبيعي بحياتهم.
1: عنك هالمريول يلا تنطير سوية،
0: ولك مجدلاني انت الفيتامين
1: شتوية. زدتي عنك
0: صوتك فيتامين فيتامين هذا اهم شيء، ما حدا يسرقهم وين ما صفوا. ليكي قلبي لا في سرقه بلا، لانه انا صهري راح بال بال بالبسكليت صفى ونزق وما انتبه يقفلها، رجع ما لقيها. قلت لهم حتى بامستردام كمان بيسرقوا.
1: زدتي عنك هالمليون يلا تنطير سوي، حدا اصبر مش معقول.
0: ولكن يبقى عمرهم 80 85 سنة مش معقول.
1: يما قاتل أو مقتول يما بتعطوني.
2: أهم شيء مدام ميراي بالبسكلات يكون في طرقات مجهزة إنه يمشوا ولادنا على بسكلات، حتى بيسترجع يمشي على بسكلات بين السيارات.
0: لا
2: والله بثانية بقشو.
0: يا حرام ما في، وين بدك تمشي بالبسكلات ما في.

0: مريول بربوراتي بونجور لافيو كتير كارول ها كارول ما فينا نحكي معها اشتريت هالمايويت يلا روحي وين بدك تشتري لأنه الصيفية إن شاء الله يا رب تكون حلوة لكل الناس كارول I love you
1: بلدي ما فيي اصهر من عشية هيدا مش كلام
2: هيدا مش كلام
1: وين ما كنت تكوني
0: يلا هالمونديال كل الناس عم بتحضر حالة يا الله كل الناس بتتغير شوي تعرفوا بس في كتير ستات وصبايا بيتابعوا المونديال أكتر من ما منتخيل لأنه ما صار هيدا بس حدث رياضي صار ثقافة اجتماعي يعني كل العيلة بتقعد قدام الشاشة في ناس بتاكل بتتغدى بتتعشى كله قدام الشاشة
3: Turn the lights on, feel the sound Football fire all around Every flag is flying bright We are dancing through the night
0: برافو كارول برافو أنا شو بدي قلك مدمنة عشي اللي عم تقولي بدي أقول للمستمعين تعرفوا أنه أكيد رح يبلش ب 11 حزيران ل 19 تموز ورح يتضمن 104 مباريات بدل 64 يعني طبعا أنه هلأ ما أنا ما عندي خلفية فظيعة بالرياضة بس أنه أكيد يعني هيدا الشيء المونديال بيجمع الناس حلو أنه الحماس بس يدخلوا هدف خيبة خسارة دمعة يعني أنه حلو أو منتخب صغير فاجأ العالم لأنه يا ما بيصير إشياء ما بتكون متوقعة

0: نخبركم مستمعينا عن شيء شيء أكيد بهم الأم وبيهم كمان البي يعني الأهل. عم نخبركم عن كوش جديدة نزلت بلبنان. هاي الكوش اسمها بيبي لاند، براند كوش جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية وأيزو سيرتيفايد. هيدا الحفاظ بينبيع بدول كتير يعني مثل الخليج مثلا العربي، مجربينه على كتير ولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي، ما بيسبب حساسية للأطفال. صار موجود هلا بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الأراضي اللبنانية وبأسعار جدا مناسبة ومنافسة. فازو هالبراند اسمه بيبي لاند، بيبي لاند. لا تستفسروا أكتر وين موجود، فيكن تتواصلوا على هيدا الرقم 76-665-759. فيكن تبعون على إنستا، حطوا بيبي لاند دريمز أو تواصلوا معهم على هيدا الرقم بيبي لاند 76-665-759.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: خالد الهبر

0: ملينا يا مجننتينا. يلا خلينا هيك نفوت نحن وياكم بعد عنا ربع ساعة سوا على الهواء. خلينا نفوت شوي بفويسات المستمعين بس بليز انه قصدي يكون شيء عم بحكي عنه رأيكم او هيك بليز. وما بدي هيك شو بيقولوا انه استلشاء بالفويسات، لا، لانه الفويس بس حطه على الهواء يعني آلاف الناس عم تسمع. بليز يلا خلينا نسمع الفويس.
1: ايه بونجور مدام ميري، على اساس بعتي لي الرقم تبعت تارجت فوت معك حسام حمود.
0: ايه اوكي حسام، هلا ببعت لك. يلا بس انا

0: شو بدكم رقم شيء؟
1: ميلو يعني حالي يعني ما عندهم تلوث كثير هونيك يعني حسب عم تحكي عن جنية الألبون ما تشرب ميلو
0: عم تحكي عن البسكليتات بأمستردام. شو بدي خبرك كمان جدلاني ما بتجن. يلا كمان فويس.
2: صباح الخير ميلاي.
0: صباح النور.
2: صح نتعطش على المونديال السنة رح نتسحر على المونديال جايين كلهم وجه الضوء.
0: كلهم وجه الضوء برافو عليك. يلا معلش ننبسط شوي.
3: بونجور مرمار كيفك شو أخبارك؟ صار لي زمان ما بعثت لكم فويس مشتاق لكم كثير أنا أسمعكم وبحبكم كثير كثير الحمد لله على السلامة شربولي وميلينا إن شاء الله زيارة مقبولة يا رب ربي يبارككم ويكون معكم أنا بحبكم كثير كثير وبتمنى للبنان وشعب لبنان أنه يعيشوا بهنا لأنه شعب بحب الحياة
0: يا رب مرسي كلك ذوق يعني ملينا وشربل وصلوا من جمعتين وأكتر صار بدهم يفلوا يا زلمة مأخر كتير
4: مرمر زمان يا زماني
0: مار يا الله ذكرتيني بعمتي إيفيت بس عمتي توفت بكير كتير كان عمرها 40 سنة جها الكانسر حرام وكتير ضايقت وهيك كانت حلوة كتير وكانت ضل تقلي مرمر زماني يا زماني مرمر يا الله
4: مر وسألني
0: يا الله يه يه مين عم يعيط لي ام نضال يا الله ما اهضمكم حياتي بحب حدا يقول لي ام نضال كثير كثير بنبسط ومش معقوله هالشيء اللي عنا انه كيف بس نسمي الصبي البكر او البنت البكر يعني هي عادتنا الحلوه والمميزه بلبنان وين ما كان بكل العيال بيصيروا يعيطوا للأم والبي باسم أكبر ولد عندهم هيدا نوع إذا بدكم أنا بالنسبة لي من التقدير والهوية العائلية يعني أم الياس أبو جورج حتى لو أنه بعدهم صغار أكيد بس بيرتبط الاسم بالأكبر يعني البكر بس يلا اللي عم يسمعونا انتو ابو شو ام شو ابو روني ولك بونجور يا ابو روني اهلا وسهلا فيك ابو جورج ام خليل ام نعيم على اسم جده هاي بصمه

0: هيدا ماريو.
1: زودوا في الفرحة كمان خلوا الأحسن ما تخيش واللي هيتعمل
0: مهدومة ريتا قال هي إن كلوي.

0: شاربيل. بتعرفوا أنا في ست بعرفها من زمان كانت صاحبتها لأمي، ما كانت جارتنا يعني، كانت بعيدة شوي شي حيان يمكن، كنا هون بالشرفية. اسمها أم الياس، يعني لبعد 10 سنين تعرفت شو اسمها. والله انه بعد ام الياس اجيت، ام الياس راحت، وين ام الياس تشربي قهوه يا ام الياس؟ ما كانت امي تعيط لها باسمها يعني. انا ام ربيع، هيدي رندا.
1: مدام ميرو انا بعثت لك فويس.
0: ايه فويس شو هيدا؟ شو
1: ميرو كيفك؟ كيف صحتك؟ شو هالنهار الحلو هيدا؟ حلو مثلكم يا مدام ميرو، الله يخليكم. شو هالجلوموري هيدا يا مدام ميرو؟ انا ما عارف حالي، كثير كثير كثير بتشكرهم لصاحب هالبردوي الحلو
0: زياد.
1: حبيبة قلبي انت، بونجورنا لك.
0: مرسي مرسي. ام فراس انت؟
2: بونجور مدام ميرو، كيفك؟ انا ام سيرون.
3: ميرو كيفك؟ ماشي الحال؟ انا ام شربل ومرت شربل، عالملتين مش مخلصة.
0: مهضومة. هي بيقولولك ولك مرته لشربل، امه لشربل. انا ام جاد، هيدي ريما العريضة. بونجور بونجور. صاحبة أمي اسمها أم إيلاي، أم الياس، ضلت 20 سنة تجي لعنا وماتت وما عرفنا شو اسمها. أم ريان، حبيبة قلبي بونجورك، أنا بيقولولي أم شربل.

0: شربتوا شربتوا قهوة يا ويلي أي فنجان هيدا مالينا كافيه دو برسيل مثل العادي طب يا عمي أنا بحب القهوة ويخبروني اللي بدهم إياه يقولوا اللي بدهم إياه إنه بتضر ما بتضر بترفع الضغط سكتوا ضغطي 9/5 شو هيدا ما بيطلع ضغطي وخصوصي بس أقعد بالشمس بيصير 6/4 يعني قال بيقولوا الأطباء ما بعرف صلحوا لي إذا في شيء طبيب أو حكيم عم يسمعنا إنه الضغط ما لازم يكونوا اتنيناتهم قراب على بعضهم هلأ الضغط المزبوط والطبيعي بيكون 12/7 مثلا إذا كان 16/11 بيخوف هلأ ليك العالي ما بيخوف 16 إنه ماشي الحال بس ما يكونوا قراب على بعضهم لازم يكونوا أبعاد العالي والواطي مرمورة بتحلى معك القهوة وخصوصا كافي دو برازيل أكيد بدي أقلكم مستمعين أنه كافي دو برازيل صارت موجودة وين ما كان بكل السوبر ماركت وبتعرفوا وين موجودة بكل بيوت المستمعين بكل خزينة بمطابخ المستمعين صارت إذا ما لقيتوها بدكم تتصلوا وتتواصلوا عبر واتساب على هيدا الرقم 077-777-377-371-361 والله جوسي ضغطك عطول 10/6 كتير منيح كتير ايه بتعرفي ليه لانه بتروقي بتسمعينا
1: حضور تيتا كيفك اليوم في ساعة صباحي ما دايما نسيت بيغلب الاسم شو ما كان يعني طبيعي فمونجورني إليك تتاميرو صاري على الازعاج

0: لقائنا بدي أذكر كل المستمعين ببريمو دايما هيدا الدهان اللي بجنان أكيد عم خبركن عنه دايما. بريمو موجود وين ما كان، يعني وين ما كان بتلاقوا بريمو. هو دهان بلا ريحة مزعجة وآمن للعيلة، صار فيكن تاخدوا مع بريمو الجودة والراحة سوا. ألوانه عصرية، تغطية ممتازة، والأهم دهانات بريمو لو في او سي، يعني دون انبعاثات كيماوية مزعجة وما في ريحة بعد الدهان. مش انه كنا من زمان شو بكن يقولولنا فلو 3-4 ايام من البيت، مع بريمو بتضل قاعد بالبيت. ألوانه ثابتة، حماية أقوى، ونتيجة بتاعتي فخامة لأي مساحة. دهانات بريمو dedicated to quality، الالتزام بالنوعية. اطلبوها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة، 01-900-822 01-900-822. يا ويلي شو حكينا؟ لو ثلاث ساعات يا ويلي. هلا من هلا لبكره لاقيكم 7:30 لازم ضل ساكتي. تجمع انرجي، تجمع بوزيتيف فايبس، تجمع طاقه، تجمع واجي كلهم كبن على الهواء. لكم مستمعينا شكرا شربل، شكرا ملينا، بتعرفوني كل يوم وانتو كتير عزيزين على قلبي. مرسي يا جماعة، عم نعذبكم. مرسي مش معقول. تحياتي لكل المستمعين، ضلوا بخير. أدما باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: صوتنا للناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
1: مدام يا ري صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدة والى حل مع مين؟
5: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوة من الصباح.
6: شو هالمخلوقة انت؟
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على اغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة دي حلقة البروغرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: الأصوات.
1: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
4: صوت الحيدة لك.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال له هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: 10 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
2: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: معون حق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الاجواء مكمله والعاني على اغاني اغاني مع دي جي ماضي كريمه
7: بدنا نهدى شوي
6: اغاني ميكس احلى

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
2: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر على أسوأ الإذاعة من المنصف
8: ما عاد شارف المزحلي
9: من الرب ويا سن الفيل
10: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
11: من الدمور
12: معك رودي من وقت الياس
13: معك عبادي من بيسور
14: محمد من شبعة
15: معك داني من علاء
16: من البوار عبيروت
17: طلال من الشوف
18: معك توتو من مايفوق للطارة
19: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
20: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
21: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل

0: قطعوا لي الكهرباء من شركه الكهرباء.
1: مدام يا ري صاري شكلك مغلبطة، انت مش عايشه بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقده والى حل مع مين؟
2: اصلا ما بدير عن اغاني يعني، قد ما المواضيع حلوه بنسى الراديو حد ديره.
0: الله الله، يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوه من الصباح.
3: شو هالمخلوقه انت؟
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعه، من السبعه للعشره الصبح

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة دي حلقة البروغرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قالوا هو دبكة قال شو عم يعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: كل غنية ولها عالمها الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
4: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: معون حق الحلقين يسكروا شو هنهار ايضا
1: تكيو لور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. جديد شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة قال شو عم يعرف
3: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: لاول مره لايف تي في ريميكس

بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه 7 المساء مع دي جي دي دروب.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.
2: لا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالوا هو دفك انزاب يعني
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الاجواء مكمله والعاني على اغاني اغاني مع دي جي ماضي كريمه
7: نهدى شوي
6: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
2: حلوة قوي أمورة،
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: نحن أولاد ناس ومع الناس.
7: أنتوا أحلى عالم.
8: كل يوم بسمعك.
9: أحلى صباح ومعكم.
6: خلينا نروح إلى الربح.
10: مكرونة بلحمة.
6: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
7: مدام يا ري صار شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
6: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
11: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
6: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
12: شو هالمخلوقة انت؟
13: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعلقت فيها.
8: ونحن أخذينا رحلة وكثير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالة.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنجق عرفاء
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: معون حق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس.

بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
3: Get you love drunk off my
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح وما كنت.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: ماكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صار شكلك مغالبة أنت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا ييش ومدام يا راي أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين.
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. تباعاً

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني سنة سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا وبخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من الاثنين للجمعة 6 الصبح على أغاني
11: قمر بيضوي.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالات
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. الحلاني لا تغيب.